0: لكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 6. تكرر العدد 6 في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام 6 الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1 مليار سنة والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 مرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول: أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمانك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: مع محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 50 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 118 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة قد بينا وشرحنا الآية إلى قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويخبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يكون جوابه على سائل يسأله، على السائلين الذين يسألونه ماذا ينفقون، لأن أهل الإيمان تلقوا تعاليم وتوجيهات إلهية ربانية في كثير من آيات كتابه بالإنفاق المطلق، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق على الأقارب والأرحام والفقراء والمساكين. فكأنهم استعظموا هذا الأمر ورأوا أنه ربما لا يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا نفقة من الأمور العظيمة والأمور وكيف ينفقون، ما هي الأشياء التي ينفقونها. فقال سبحانه وتعالى قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون، ما الذي ينفقونه قل العفو، ينفقون العفو، والعفو هو ما يفضل عن الحاجة، عن حاجة الإنسان، ينفق ما فضل عن حاجته وعن ما يحتاجه له ولأسرته من المطعم والمأكل والمطعم والمشرب وغيره من الحاجات التي لا يستغني عنها. ولكن هنا ما يفضل عن الحاجة الصادقة، الحاجة الحقيقية، وليس الحاجة النفسية التي هي تطمع إليها وتطمح إليها النفس. لأن الإنسان المؤمن أو الإنسان المطلق كيف كان إذا فتح لنفسه لشهواتها ولحاجتها ولإشباع رغبة نفسه وشهواتها سيكون كل شيء محتاج إليه ولو كان أشياء كثيرة. لكن هنا المقصود ما يفضل العفو، ما يفضل عن الحاجة الصادقة، عن الحاجة الحقيقية، وليس حاجة النفس الأمارة بالسوء وحاجة الشهوات والمطامع. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار بأنهم لم يتوقفوا عند العفو، بل آثروا المهاجرين، آثر النبي والمهاجرين معه، آثروهم على أنفسهم، وكانوا يقدمونهم عند الطعام في وجبات الأكل، يقدمون الضيوف المهاجرين، فإذا فضل بعد أن يأكل المهاجرون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فضل شيء لهم ولأسرتهم أكلوه، وإن لم يبقى شيء اكتفوا بالماء وشيء من التمر وشيء من اللبن أو الحليب. إذن فهؤلاء أهل الإيمان من الأنصار قد لم يتوقفوا عند العفو، بل قدموا الفقراء والمساكين وقدموا الضيوف من الفقراء المهاجرين على أنفسهم. فهذا هو الإيثار، الإيثار على النفس، فهو فضيلة أعظم من أن ينفق الإنسان ما فضل العفو، ما فضل عن حاجته وحاجة أسرته. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالله سبحانه وتعالى يبين آياته في هذه المسائل، في مسائل الإنفاق، في مسائل الأمور المحرمة التي يتركها كالخمر والميسر وسائر الأمور، هذه الآيات يبينها الله سبحانه وتعالى للمكلفين، يبينها للمخاطبين، لعلكم أيها المخاطبون لعلكم تتفكرون فيما في آيات الله. فالتفكر في رحمة الله العبادة، حيث لم يكلفهم الإنفاق المجحف، وإنما كلفهم العفو، ويتفكروا في رحمة الله بمن أوجب الإنفاق عليهم من الوالدين والأقربين واليتامى، وفي رحمته بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لئلا يلقي أهل الإيمان بأيديهم إلى التهلكة، ولإعلاء كلمة الله، ليسعد الناس في الآخرة، ويدفع عن أنفسهم ضر الظلم، ويسود بسبب الإنفاق العدل. ومن التفكر في آيات الله التفكر في هدايته سبحانه وتعالى إلى الخير العاجل والخير الآجل الذي يدخره للمؤمنين، كما تدل عليه آيات كثيرة في مواضع من كتاب الله، الذي تدل كل فرد إلى الخير، إلى السعي إلى الخير للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. فهذه كلها وغيرها آيات بينات وآيات مبينات بينها الله سبحانه وتعالى لعلكم أيها المخاطبون المكلفون تتفكرون في معاني هذه الآيات ودلالاتها ورحمة الله سبحانه وتعالى فيها في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال في الدنيا والآخرة، هي تمام للآية السابقة، لأنه قال تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذن في الدنيا أي تتفكرون في شؤون الدنيا، وتتفكرون في شؤون الآخرة التي تؤولون إليها، لأنكم إذا تفكرتم في شؤون الدنيا بتفكر بعقل وتمييز ومعرفة الضار من النافع ودلالات الآيات ومنفعتها للإنسان المؤمن في الدنيا ومنفعتها الأخروية التي يؤول الإنسان إليها، إذا تفكرتم أيها المخاطبون فيها اهتديتم إلى خير الدنيا والآخرة. ألا ترى أيها المخاطب أن الناس لو علموا بهذه الآيات على حقائقها، لو علموا بالإنفاق في سبيل الله والجهاد، ولو عملوا بالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأنفقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واجتنبوا الظلم واجتنبوا الخمر والميسر والربا، فسيكون في ذلك خير الدنيا، ترجع المظالم إلى أهلها. ولم يبقى إذا التزموا بهذه المعاني التي دلت عليها هذه الآيات وعملوا بها، لن يبقى على وجه الأرض مستضعف، لأن هناك من يجاهد الظالمين المستكبرين، لأن الاستضعاف والظلم يحصل بسبب طغيان وظلم الظالمين والجبابرة، وسيسود الأمن والرخاء، ولن يبقى إذا التزم الناس بالإنفاق وإخراج الزكوات، لن يبقى هناك فقير ولا مسحوق ولا مسكين، فيسود الرخاء والسعادة عند الجميع. لأن هذا معنى في الدنيا، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى في السياق إلى مسألة أيضا هامة من مسائل الحياة، ربما لا يعبأ أو لا يهتم بها الكثير. ويسألونك عن اليتامى، اليتيم كما تقدم ومن مات والده وهو لا زال في سن الصغر، لم يبلغ سن الرشد، لم يبلغ التكليف، لأن من مات والده وقد أصبح مكلفا فلا يسمى يتيما. اليتامى هم الصغار الذين مات عائلهم، والأب عائلهم الأب مات الأب ولا زالوا في سن الصغر، لم يبلغوا سن الرشد، سواء كانوا ذكرا أو إناثا يسمون يتامى. لكن إذا توفيت الأم وبقي الأب لا يسمون يتامى إلا بحسب العرف السائد في بعض المجتمعات وبعض المناطق، يسمون يتامى لأنهم فقدوا أمهم. لكن اليتم الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه حينما يذكر اليتامى هم من مات والدهم ولا زالوا في سن الصغر. ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ماذا يصلحهم، عن مسألة اليتامى على وجه العموم، ما شأنهم؟ ما قضيتهم؟ ما الذي يصلحهم؟ ما الذي يصح أن يفعله راعي ومتولي اليتامى؟ قال الله لنبيه: قل لهم إصلاح لهم خير. قل يا محمد: إصلاح لليتامى على وجه العموم، إصلاح لهم ولشأنهم وتربيتهم وما يحتاجونه من مأكل ومشرب وبقية مسائل الحياة الذي نحتاجون له. قل إصلاح لهم خير، اعملوا ما فيه إصلاح لهم، سواء في تربيتهم أو مأكلهم أو أشربهم أو بقية حاجات الحياة، خير لهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم. هنا يذكر بعض أهل التفسير أن سبب هذه الآية أن حينما حرم الله أكل المال اليتامى، وذكر الله سبحانه وتعالى أن من أكل مال اليتيم كأنما يأكل في بطنه نارا، تحرج الكثير من ولاة اليتامى، من المتولين على اليتامى، تحرجوا كثيرا من أكل أي شيء من مال اليتيم وعدم مخالطتهم حتى في المأكل والمشرب، حتى لا يأكلوا شيئا مما هو لليتامى ولو شيئا يسيرا، فتحرجوا حتى من مخالطتهم. فذكر الله هنا سبحانه وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي لا حرج في المخالطة ولا في الأكل بصورة جماعية مع اليتامى، ولو كان ذلك الأكل من مال اليتيم إذا كان راعي اليتيم أو متولي اليتيم، فقير ممن يصح له أن يحتسب أجرة بالمعقول والمعروف من مال اليتيم، فلا حرج في ذلك. وإن تخالطوهم، تخالطوا اليتامى فإخوانكم، والله يعفى إخوانكم، فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم، عليكم أن تنصفوهم ولا تستبدوا عليهم. وليس بالتحرج عن المخالطة، المنهي عنه المأمور به هو إصلاحهم، المأمور به أن تصلحوهم وتصلحوا حالهم وتنصفوهم، ولا تستبدوا عليهم، ولا تأكلوا الكثير من أموالهم، بل إذا احتيتم تأكلوا بالمعروف بقدر أجرة أمثال من يقوم بهذا العمل في خدمة اليتامى. والله يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى هو المطلع والمراقب على الخفايا والسرائر وما تكنه الصدور، لأنه ليس العبرة بالظاهر، لأن الظاهر يستطيع كثير من الناس أن يصلحوا ظواهرهم، أن يصلحوا أعمالهم في الظاهر، يستطيعون أن يصلحوها ويظهروها أمام الأعين وأمام المتابعين بأنها أعمال صالحة وأنها أعمال سديدة، وفي واقع الأمر هي بخلاف ذلك. فالأهم أن يكون الإنسان المؤمن مراقبا، أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. فالرقابة لله هي التي تورث الصلاح الحقيقي ظاهرا وباطنا. والله يعلم المفسد على الحقيقة ويعلم المصلح على الحقيقة، فعليكم أن تراقبوه في معاملتكم لليتامى وسائر وقيامكم عليهم وعلى أموالهم، وكذلك في سائر معاملاتكم مع كل ما فيه شأن حياة، سواء كان متعلقا باليتامى أو بغيرهم. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يكلفهم العنت الشاق، هنا الإعنات ما فيه مشقة وكلفة زائدة. لو شاء الله لشق عليكم في التكليف، ولكن الله رحيم بكم. لو شاء الله كلفكم ما فيه الوجع الشديد عليكم والمشقة الشديدة، لكن الله رحيم بعباده، لم يكلفهم إلا يسيرا، لم يشأ الله تعالى أن يكلفهم عسيرا. إن الله عزيز حكيم. الله تعالى عزيز دائما، معنى عزيز أي غالب لا ينال. الله عزيز غالب، لا ينال بضر ولا نقص ولا أذى، لا يناله أحد من المخلوقين بضر ولا نقص ولا أذى، لأنه عزيز حكيم. أمره ونهيه وكل أفعاله حكمة، كلها منطلقة من الحكمة، لأنه الحكيم على الحقيقة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا حكما أو أحكاما متعلقة بمسألة النكاح أو مسألة الزواج. قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هنا نهي من الله سبحانه وتعالى لعبادة للمؤمنين بألا يقع منهم تزويج أو تزوج المشركات، النساء المشركات. لا يجوز للمؤمن أن يتزوج امرأة مشركة مهما كانت حاجته إلى الزواج، مهما كانت حاجته إلى المرأة، لا يجوز له أن ينكح ولا أن يتزوج امرأة مشركة حتى يؤمن. هذه غاية، أن نكاح المشركات محرمة بصورة مستمرة إلى أن يحصل منهن الإيمان. فإذا حصل من أحد من المشركات الإيمان فهنا يجوز للإنسان ويباح للإنسان المؤمن أن يتزوج المشركة بعد إيمانها. إذن فلا يكفي تركهن لما هو شرك، بل تحريمهن مستمر حتى يؤمن. وعلى هذا فلا بد من إسلامها، حينما تسلم بعد شرك لا بد من إسلامها، في إسلامها وامتحانها تختبر حتى يظهر منها الإيمان، بعكس المرأة التي هي نشأت في بيئة مسلمة من أصلها، في أسرة مسلمة، في عند والدين مسلمين، لا ينبغي الاختبار، يكفي فيها ظاهر، يكفي فيها ظاهر الإسلام والإيمان. لكن المرأة التي كانت مشركة فالتحريم مستمر إلى أن تؤمن، وفي هذا إيحاء بأنه بعد أن تؤمن لا بد أن تختبر في إسلامها وإيمانها لصحته. وقال المولى سلام الله عليه: وفي ذلك فوائد. الأولى أنها ما دامت على كفرها لا تحل، لأن كقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا حينما نزل تحريم المشركات كان كثير أو بعض من المسلمين كان تحته زوجات لازلنا على الشرك، لم يخترن الإيمان، فأمرهم الله بمفارقتهن: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والفائدة الثانية من الآية أنها وإن تركت المرأة المشركة، إن تركت ما هو شرك فلا يؤمن بقاء الشرك في قلبها وإن تركته قولا وفعلا. والثالثة الفائدة أن حكم الشرك باق عليها ما لم تتب، ولا توبة إلا بالإسلام والإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. ما قال سبحانه: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هنا الأمة هي المرأة، الأمة هي المرأة غير الحرة المملوكة، الأمة هي المرأة المملوكة. ومعروف أن الإماء كان موجود إلى زمن قريب، الإماء وهو النساء الذين مملوكات ملك بشراء أو بيع، وفي ظروف لا مجال لذكرها الآن، سيأتي إن شاء الله تعالى في مواضع من القرآن نبين معنى الإماء وماذا يعني وكيف كان يحصل. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان المؤمن إذا خشي الوقوع في المعصية ولا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة مؤمنة، أباح الله له أن يتزوج امرأة مؤمنة ولو كانت أمة. قال: ولا أمة مؤمنة على الإيمان خير من امرأة مشركة ولو كانت حرة. ولو كان الدافع لنكاح المشركة الإعجاب بها، الإعجاب بمالها، الإعجاب بجمالها، الإعجاب بأسرتها، الإعجاب بأي أمر من أمور الإعجاب، لا ينبغي ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج المشركة بهذه الدوافع، بدافع الإعجاب من بهذه الجوانب، بل عليه أن يكون الخصلة يلاحظها الوحيدة التي يلاحظها الإيمان. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا موجه لأولياء المؤمنات، كما أن المؤمنين لا يجوز لهم نكاح المشركات، كذلك العكس لا يجوز للمشركين أن يتزوجوا النساء المؤمنات. وهذا: ولا تنكحوا أيها المؤمنون، لا تزوجوا المشركين بنسائكم المؤمنات، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، حتى يحصل منهم الإيمان، إلى أن يحصل منهم الإيمان. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لعبد مؤمن تختارونه، ولو كان عبد مملوك من مشرك تزوجه، ولو أعجبكم هذا المشرك في جماله أو ماله أو سخائه أو أخلاقه أيا كان، أولئك أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار، عملهم وفي الحياة ودعوة إلى نار جهنم.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك.

لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول

يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم

وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق إف إم.
3: مفردات القرآن الكريم
4: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال: ثارت النار إذا اشتد لهيبها، وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم. فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى خمسة آلاف من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
5: وأوثق السبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر: ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي؟ بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول: أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول: خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين. ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول: أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء. يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، نتذكر العظمة الإنسانية وسمو الذي تحلى به الإمام علي، والقيم والمبادئ العالية في هذه الشخصية المميزة في تأريخ الإنسانية كلها. يوم الولاية، عيد الغدير المبارك، يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

من إذاعة آفاق اف ام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، عيد ولاية سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام،

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها وأعملوا

من ذكريات الشمس، يوم الوصية أعز الله أحبابه، لما بدت شمسه حركت دولابه، فليس كالشمس في الحفاظ ذاكرة، كم شاهدت مدنا عظمى وبوابة، من عصر يوشع ما زالت موالية، تشاهد الأمر أو تعطيه أسبابه، سلها وقد آذنت بالحر من حضر، حتى احتذى كل من آذته أثوابه، لما احتوى ضوءها الوهاج مأدبة من الفضائل في الآلاف صبابة، وتمم المصطفى آفاق شرعته لما توسط كالجوزاء أصحابه، هنالك استأنف التاريخ دورته، من كنت مولاه أضحت فيه جوابه. قل للذي حاز في الأمجاد مرتبة، هذا غديرك قد قمنا لذكراه، والسيف والوحي والقرآن شاركنا، والله حي الذي قد قام حياه. من أين أبدأ يا عقلي ويا قلمي، ولي حشود من الذكرى وبي آه، فاليوم يوم ترى الأمجاد تحضره، وثلة النصب قد ضجت لمسعاه، مضى على سيرة المختار تحميه، مشيئة الله قل جلت مزاياه. إذ أسلم الطفل للباري ووحده، وكلهم صار للأصنام مأواه، واستأسد الشبل والأعجال ترمقه، وجاوز الأسد في الآجام مغزاه. انظر مليا بذاك الشعب مرتقبا، ترى نبيا ونور الله يغشاه، وسرح الطرف عن يمناه ثانية، ترى عليا ولا مأموم إلا هو. وهجرة المصطفى من كان سيدها، من سلم الروح كي تمضي وأهداه، وعزة الله من أمسى يراقبه، أن الوصية فريد في سجاياه. قف يا يراعي قليلا واجلب الذكرى، عن المزكي ركوعا في مصلاه، فيوم بدر دعا المختار عترته، فأبدت النصر والكرار طغراه. ومن لعمر رسول الله إذ نادى، فأطرق الجمع والكرار لباه، وجندل الكفر بل أودى بدابره، واستأصل الجهل واستقصى خباياه، وهلل الجمع تفريجا لكربتهم، وشوكة الكفر قد أدمت حشاياه، والدين جما بدا للكفر بدده، هذا مقال من الجبار أوحاه. وخيبر الحقد قل سحقا لأهليها، من قائد النصر فيها من تولاه، سل الحصون التي استعصت مغالقها، وذلك الباب هل أخفى بغاياه. إذ قرر المصطفى وعدا وأبهمه، وكل قلب من الدنيا تمناه، وأصبح القوم في شوق إلى غدهم، يا ليت شعري لسان القوم أبداه. والصبح نادى رسول الله معصمه، من أصبح الله والمختار يهواه، وأقبل الليث للمختار ممتثلا، وقاده الركب للمختار أعطاه. إذ قد أصيبت عيون الليث من رمد، وخاتم الرسل بسم الله أبراه، واستأنف الفتح والكرار صانعه، ومرحب الخسر في الميدان أرداه، فمن يريني سوى الكرار إن حضرت، كتائب الشرك يجلوها بيمناه، إن كان درع أبو الزهراء يحمله، فعصمة الله والكرار فحواه، فمن يباهي أبا السبطين إقداما، أم من يباهي أبا الزهراء
مؤاخاه. يا دامغ الكفر والعصيان قد عجزت تلك القوافي وذاك النثر أعياه. بحر المزايا الذي قد كنت تملكه سبحان ربي عظيم الشأن أملاه. فذا الكميت وذا مهيار قد عجزوا كذا الأعاجم قد كلوا وقد تاهوا. أكرم بمن عاش للعلياء مهيعه واحفل بمن صان للإسلام مرماه. يا رب فاجعل ضيائي دائما طه وآله الغر حتى يوم ألقاه. صلى الإله على طه وعترته فهم لقلبي ضياء جدت أهواه.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن يمن الحكمة والإيمان عشق عليا ووالى عليا واتبع عليا. منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد. بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله، إلا ابن آمنة النبي محمد.

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم،

انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمص.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
6: مع إيران يمن الأنصار، بالجهوزية والاستدفاع،
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا، بسواعدنا، بسلاحنا، بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن، وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة، معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء، ملايين الشهداء، لن نتراجع أبدا.
14: يا الحومين لا شاهد.

جرى نحر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير، نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور، نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور، فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود ومن والى اليهود بلا جذور. ولاية ربنا من باب طه هو المختار هو المختار من رب خبير. علي باب طه علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور إلى الرحمن باب للعبور.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن إحياءنا ليوم الولاية وعيد الغدير وتعبير عن الشكر لله على نعمة الدين وأئمة وأعلام الهدى الذين هم ضياء ونور للأمة كلها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: صباح الخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى فترة جديدة صباحية مباشرة من فترات آفاق الصباح التي ترافقكم فيها إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد. طبعا بعد أيام عيد الفطر السعيد أو عيد الأضحى السعيد الذي عشنا معكم تفاصيله عبر إذاعة آفاق اف ام، نمر بأكبر الأعياد وأعظم الأعياد وأعياد أو عيد المؤمنين الصادقين المخلصين فقط، عيد الغدير السعيد. كل عام وأنتم وكل من يستمع إلينا وكل أبناء الشعب اليمني في خير وعزة وموالين الإمام علي عليه السلام ومعادين لأعداء الإمام علي عليه السلام، وكل عام وأنتم ونحن منتصرون ومحققين الدعاء الذي دعاه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للإمام علي عليه السلام حين قال: وانصر من نصره.

طبعا كما تعودنا في كل فترة من فتراتنا الصباحية أن يكون معنا في البداية فقراتنا المعتدة كنوز الهداية، صحة وعافية أبطال المقاومة، وأيضا مختارات أدبية. في البداية نبدأ وإياكم مع أولى فقراتنا كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد عليه السلام: إذا عجل له ما طلب أو دفع عنه ما يحذر. اللهم لك الحمد على حسن قضائك، وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي في رحمتك ما عجلت لي به من عافيتك، فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت، وأن يكن ما ظللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع. فقدم لي ما أخرت، وأخر عني ما قدمت، فغير كثير ما عاقبته الفناء، وغير قليل ما عاقبته البقاء. وصل على محمد وآله.

أصوات زحام الشوارع، الأجهزة الكهربائية في المنزل، وحتى تشغيل التلفاز في الخلفية دون أن نتابع، كل هذه الأصوات تجعل الدماغ في حالة استنفار. في حالة استنفار دائم. علمياً الأذن لا تنام، فحتى وأنت نائم يلتقط جهازك السمعي الأصوات ويرسلها للدماغ، مما يحرمك من الوصول إلى مرحلة النوم العميق الذي يتجدد فيه نشاط الجسم. الاستماع للأصوات الصاخبة دائما يؤثر بشكل مباشر على وظائفنا الحيوية. وأول هذه التأثيرات يؤثر على الجهاز العصبي والأعصاب، فالضوضاء تحفز اللوزة الدماغية لإفراز هرمونات التوتر الكورتيزول والأدرينالين، مما يسبب ارتفاعا طفيفا ومزمنا في ضغط الدم. ثانيا التركيز، حيث تستهلك الضوضاء جزءا كبيرا من طاقة الدماغ المعرفية، مما يفسر سبب شعورك بالصداع والتوتر وسرعة الغضب بعد يوم طويل في مكان صاخب. ثالثا المناعة، الإجهاد السمعي المستمر يضعف قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. كيف نطبق حمية الصمت؟ مثلما نحتاج لحمية غذائية، نحن بحاجة ماسة لحمية صمت يومية. أولاً قانون العشر دقائق، خصص 10 دقائق يومية تجلس فيها في مكان هادئ، أغلق كل الأجهزة وافصل نفسك عن العالم ليعيد دماغك ترتيب خلاياه. ثانياً أوقف خلفيات الأصوات، لا تترك التلفاز أو المذياع مفتوحاً ويعمل إذا لم تكن تستعمله.

امنح بيتك فرصة ليتنفس الهدوء، واستثمر مكانك في الهدوء، وإذا كان مكان عملك أو محيطك

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتل. إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة، وإننا لا زلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: في بلدة جبشيت العاملية الصامدة، وفي العام 1952 ولد راغب حرب. كبر هذا الفتى وقلبه معلق بطلب العلم، فشد الرحال إلى النجف الأشرف لينهل من معارف أئمة أهل البيت عليهم السلام. هناك تشرب روح الثورة والوعي الفكري والسياسي، وعاد إلى جنوب لبنان حاملا عمامة العلم وهموم الناس. لم يكتف الشيخ راغب باعتلاء المنابر لإلقاء المواعظ، بل نزل إلى ساحات المجتمع، أسس المبرات لرعاية الأيتام، وأنشأ الجمعيات الخيرية لخدمة الفقراء، وصنع من محراب مسجده مدرسة لبث الوعي ورفض الخنوع، فكان صوتا للمستضعفين ونبراسا للحق. حين اجتاح العدو الصهيوني أرض جنوب لبنان في العام 1982، واجه الناس ذهول الصدمة، لكن الشيخ راغب حرب لم يتردد ثانية واحدة، وقاد المقاومة الميدانية الشعبية بجرأة منقطعة النظير. أطلق صرخته المدوية التي تحولت إلى دستور المقاومة عبر الأجيال، الموقف سلاح والمصافحة اعتراف. وحين مد أحد ضباط الاحتلال يده ليصافح، سحب الشيخ يده بهدوء وثبات قائلا: لا أصافح رجسا. فتحول هذا الموقف البسيط من البسيط في ظاهره، العظيم في أبعاده، إلى شرارة أشعلت الأرض تحت أقدام الغزاة. علم الشيخ الناس أن رفض الاحتلال يبدأ من الكلمة، وأن الموقف وأن العين يمكنها أن تقاوم المخرز باليقين والصمود. ضاقت مخابرات العدو ذرعا بهذا الشيخ الثائر الذي يلهب الحماسة في قلوب الشبان، فاعتقلوه في آذار من العام 1983. ظن الاحتلال أن جدران السجن ستكسر إرادته أو تغيب صوته، لكن زنزانته تحولت إلى منبر جديد للإباء، فقد رفض المساومة وأبى أن يقدم أي تنازلات للعدو مقابل حريته. وأمام هذا الصمود الأسطوري وانتفاضات الأهالي الغاضبة في القرى الجنوبية في لبنان التي طالبت بالإفراج عنه، اضطر الاحتلال صاغرا لإطلاق سراحه. عاد الشيخ إلى جبشيت لا لينير نار التهدئة، بل ليكمل مسيرة التعبئة والتحريض على الجهاد بكل ما أوتي من قوة وبصيرة. ولأنهم عجزوا عن كسر موقفه لجأوا إلى لغة الغدر، وفي ليلة الجمعة في 16 من شباط فبراير للعام 1984، وبعد أن أنهى الشيخ قراءة دعاء كميل وصلاة الليل في المسجد، وبأيدي عملاء محليين يأتمرون بأمر الاحتلال، استهدف الشيخ راغب حرب برصاصات الغدر وهو في طريقه للعودة إلى منزله. ارتقى الشيخ شهيدا مخضبا بدمائه الطاهرة ليكون شيخ الشهداء في المقاومة الإسلامية. رحل الشيخ راغب حرب بجسده، لكن رصاصات الغدر تلك لم تنهي سيرته، بل أطلقت نهجه دمويا مقاوما لا ينطفئ بفقد القادة، فقد ثبت بدمه الطاهر أساس المقاومة، وصارت عمامته المدرجة بالدماء منارة تضيء دروب الفاتحين حتى النصر والتحرير.

لنقول لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا بين أيدينا الكتاب الكريم القرآن الكريم وبين أيدينا في واقع الحياة أحداث كثيرة لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات.

0: نهضت به تستنهض الناس هادية تضيء به الأفكار.
1: مختارات أدبية.
2: فؤادي غزاه الشوق واستفحل الأمر، فأسرجت حرفي عله يسعف الشعر، وهل فوق قولي

أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني

0: حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
6: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها، إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. وطبعا اليوم سنتحدث حول عيد الغدير ومكانته في الإسلام وفي الفكر الإسلامي، وما هو الذي يعني أبعاده التي أرادها لنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من ولاية الإمام علي عليه السلام. طبعا لمن يعني لا يعرف يوم الغدير أو ما هو يوم الغدير، هو اليوم الذي كان في 18 من ذي الحجة عندما انتهت أو انتهى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، و

جمع المسلمين جميعهم يعني 100,000 حاج على طريق العودة ما بين مكة والمدينة بجانب غدير يسمى غدير خم، وأخبرهم بأن من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم والي من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. طبعا يعني لما الآن يعني كثير من المخالفين والذي يعني بيقولوا انه عيد الغدير يعني ان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان بيقصد من موالاة الإمام علي هي المحبة، لكن لو جينا فكرنا ويعني خلينا نفسنا يعني واقعيا انه يعني الرسول يدعي 100,000 حاجي يعني يريع للذي قد عادهم بعيدين ويرجع الذي قد ساروا قبله ويريع ويدعي الإمام علي لجنبه حسب يقول لهم حبوه، ما بش ولا أي واحد ولا أي مسلم ما بيحبش الإمام علي، إنما الموالاة هي كانت الخلافة، مبايعة الإمام علي عليه السلام على ولاية أمر المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إن الإمام علي هو أنفع الناس لولاية أمر الأمة، إمام معصوم تربى في بيت النبوة من الطفولة، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى وفاته، ينهل من علومه، يستمع إلى الأحاديث، يطبق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ربى ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كل هذه الفضائل والمكرمات والمعجزات التي حظي بها الإمام علي عليه السلام كانت هي من صقله ليكون متوليا أو ليكون أنفع الناس لولاية أمر الأمة. يعني لما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويختار الإمام علي عليه السلام أخوه، يعني يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الكثير والكثير من الأحاديث التي وردت في فضل الإمام علي عليه السلام قبل أن يأتي حديث الغدير ويوم الغدير. يعني لو جينا للتفكير الصحيح والتفكير الحقيقي إنه يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما كانت فقط محبة، لو كانت فقط محبة وما كانت توصية على ولاية أمر الأمة كان سيكتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، والكثير من الأحاديث. لكن هو انتظر للحجاج وجمع الحجاج في منطقة غدير خم ليؤكد على أن الإمام علي عليه السلام هو أنفع الناس لولاية أمر الأمة، يدعو بالنصرة والتأييد واليقين والثبات لمن والى الإمام علي، ويدعو في مقابل الأمر بالخذلان والهزيمة النكراء لمن عاد الإمام علي عليه السلام ومن خذل الإمام علي عليه السلام. ونحن نرى تجليات هذا الدعاء العظيم في واقعنا من أيام الإمام علي إلى هذه الأيام، يعني يتجلى أو تتجلى الانتصارات لموالين الإمام علي، ونرى الهزائم البشعة والنكراء لمن يعادون الإمام علي.

يستعدون للاحتفال الكبير الذي يليق بهذا اليوم العظيم، يوم إكمال الدين الحنيف الذي قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بلغ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. حديث الغدير أنزل آية قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو الذي كان يعني ينبغي أن يكون ليكتمل هذا الدين؟ يعني لما نلاحظ في حياتنا حتى العادية، يعني حياتنا الأسرية والعائلية، يعني إذا خرجت مثلا الأم إلى مكان تقول للأخ الكبير ولا الأخت الكبيرة، يعني الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة انتبهي لأخوتش، يعني توصيها على إخوانها. كيف إذا كان هذا الأمر متعلق بالأمة الإسلامية، متعلق بالدين الحنيف؟ لما الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما أحس بدنو أجله وصى الإمام علي عليه السلام بالخلافة، ما بش أي يعني منطق تخلي يعني إن الدنيا هكذا سايبة، من سار سار ومن جاء ومن يعني حكم حكم ومن تولى تولى. غلط. يعني ولاية أمر الأمة ولاية مهمة جدا، يعني شيء مهم جدا. إذا كان يعني الله حدد لنا كل الأحكام وكل الشرائع ودلنا على كل المحرمات والحلائل علينا، كيف سيتركنا بدون ولي أمر؟ وكيف سيتركنا يعني نتخبط في هذا الحياة مثل الهمج الرعاع وكل واحد يحكم من راسه ولا يعني يفتي من راسه ويجتهد مثل ما حصل يعني من الاجتهادات يعني في بعد الإمام علي عليه السلام؟ حصلت اجتهادات كثيرة وتحرف الدين، ورأينا كيف تولى بنو أمية الحكم وعاثوا في الأرض الفساد وشربوا الخمور وكل هذا الشيء، كله لأنهم انحرفوا عن الولاية الحقيقية لأمر الأمة.

ويعني لو رأينا فضائل الإمام علي عليه السلام ويعني قرأنا منها وذكرناها بين أهلنا وبين أبنائنا وبين أصدقائنا، يعني لرأينا أجدر الناس وأنفعهم بولاية أمر

الإسلامية. الإمام علي عليه السلام عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ضجوا بذكر علي فإن ذكر علي فإن ذكر علي عبادة. يعني أنت لما تقرأ عن فضائل الإمام علي، من هو الإمام علي عليه السلام؟ كيف عاش الإمام علي عليه السلام؟ أنت تتعلم من زهده، من ورعه، من حبه لله، من شجاعته، من تعامله مع امرأته فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، ومن بعدها مع أم البنين ومع بقية نسائه عليهن السلام، تعامله مع أبنائه، تربيته لأبنائه، زهده أيضا في الخلافة. يعني بعد ما تولى أمر المسلمين في خلافته كان أزهد الناس، يعني في كوخ عايش، حتى على يعني طريقة استشهاده. يعني الله سبحانه وتعالى يعني رأى بعد أن عاش الإمام علي عليه السلام هذا الحياة الزاهدة بكل شيء في الدنيا، اختار له أن يستشهد ساجدا في ليلة القدر في صلاة الفجر وفي المسجد. يعني هذا الحياة العظيمة الذي عاشها الإمام علي عليه السلام لا تليق إلا بخاتمة عظيمة. إحنا لما نبدأ نتذكر هذا الفضائل العظيمة الذي جعلها الله للإمام علي والذي عاش فيها الإمام علي، ونبدأ أن احنا نحتذي حذو هذه الصفات ونتعلم من هذا.

المواقف العظيمة التي عاشها الإمام علي، يعني نرى أن احنا يعني لما نجي نشوف أن الإمام علي عليه السلام يعني ما كانش يعني لو رأينا مثلا أنه كان الإمام علي عليه السلام يكنس المنزل، يكنس المنزل لزوجته الزهراء، يعني أنت كرجل لما مثلا تطلب منك زوجتك أنك تفعل شيء أو أنك تساعدها في شيء، مش تقول لها أنه يعني أول ما تفكر أنك تقول لها وأنت ما مهرتش، يعني تتذكر أن الإمام علي عليه السلام فعل هذا الشيء وعاش بقلب راضي، عاش أفضل حياة زوجية مع زوجتها الزهراء. عتقوم وبالعكس يعني تشتغل معاها وأنت مرتاح ومبسوط، وعتشوف الحياة بدأت يعني تبتسم في وجهك، لأنه يعني كثير ناس إنه بيقول لك بيشكي من شغف الحياة، يعني إنه بيضباح بيمل بينما لو رأينا لو عشنا الحياة ببساطتها مثل ما عاشها الإمام علي، وابتعدنا عن زخارف الدنيا وابتعدنا عن الغرور والبهرجة الذي هذا الأيام بدأت تظهر بشكل كبير، عن لاحظ في حياتنا تغيرات كثيرة جدا، عن عيش الحياة الذي رضيها لنا الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الحياة البعيدة عن كلام الناس وعن الدنيا الذي الآن يعني كثير ناس مثلا لما يبصروا شخص معين إنه عايش في بيت مثلا صغير أو يعني بيصير يتحمل الماء فوق ظهره، وهذا بيبدأوا إنه يحتقروا والله كيف هذا، ليش بيفعل هكذا، وإحنا كيف إحنا، بينما يعني لو قارنا هذا الحياة بحياة الإمام علي عليه السلام، هذا أفضل حياة، إنك تشتغل لنفسك، تتحرك في حياتك لنفسك، هذا هو الشيء الذي جعل الإمام علي عليه السلام يعيش سعيدا. أيضا لما نجي نبصر حياته مثلا صلاته، يعني لما الإمام علي عليه السلام كان يصلي، يعني هناك رواية أنه كان من الخشية يغمى عليه، من خشية الله سبحانه وتعالى. كيف بنصلي إحنا هذا الليل؟ الله أكبر، بسم الله، يلا كملت، السلام عليكم، السلام عليكم، ووافلت وارحلي وقدني متجمل صليت، كيف يعني ما هي العبادة الذي أنا بين أدي لها حقها عند الله سبحانه وتعالى؟ فقط روتين إن أنا صليت وقريت قرآن وصمت، ما بيصوم والناس، لا، يعني لما أنا أشتي أحقق العبادة الحقيقية أذكر صفات الإمام علي وأتعلم منها.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ صالح الخولاني عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله.
1: الله يحييكم، وأهلا وسهلا ومرحبا.
0: حياكم الله
1: مستمعينا والمستمعات في إذاعة آفاق، هذه الإذاعة التي تملأ الآفاق وعيا ونورا وفهما وبصيرة وجهادا وصمودا وثباتا.
0: حياكم الله وغديركم سعيد، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
1: عيدنا وعيدكم وعيد الأمة الإسلامية وعيد هذا الشعب العظيم وعيد المرابطين الكرام الأوفياء العظماء المجاهدين الصالحين الصادقين وعيد السيد العزيز القائد الكريم قائد مسيرتنا السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه، عيد الجميع، عيد العزة والكرامة والنصر والهداية والخير والبركة، وعيدكم سعيد جميعا.
0: حياكم الله وعيدكم سعيد. في البداية حدثونا يعني بشكل مختصر عن يوم الغدير وفضله في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله،
0: صلوات الله على سيدنا محمد
1: وعلى صحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هي فرصة طيبة أن نكون معكم في صباح هذا اليوم الأغر المبارك في ذكرى عزيزة وعطرة ومباركة ومهمة، ونحن نتهيأ ونتجهز ونستعد لإحياء ذكرى يوم الولاية، يوم الغدير، يوم أمير المؤمنين علي عليه السلام، يوم الإسلام، يوم كذلك النور والهدى، يوم العزة والكرامة، يوم الخير، يوم النفحات الإلهية والرحمات، يوم كمال الدين. طبعا العدو حاول بكل ما لديه من وسائل وطرق وإمكانيات أن يشوه الكثير من مسميات الإسلام أو من الحقائق التاريخية أو من الأحداث العظيمة، فمن ضمن هذه الأشياء شوه يوم الغدير وحاول على أن يخلط بعض المسميات أو بعض الأوراق أو بعض الكلمات، لم يستطيع أن يحقق هدفه. لم يزيد هذا المشهد إلا جمالا وظهورا وحضورا وتساؤلا، لماذا هذه الهجمة على يوم الغدير؟ لأن هذا اليوم هو يوم عزة الإسلام والمسلمين، هذا اليوم هو يوم كمال الدين، هذا اليوم هو يوم معرفة ولي أمر المؤمنين، هذا اليوم هو يوم البلاغ الشافي والكافي لأمة محمد أجمعين. هذا اليوم يكفي أن المولى تبارك تعالى بعث جبريل الأمين صلوات الله عليه إلى رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله في آية عظيمة مباركة. كان فيها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا ترى ما هذا البلاغ وما هذا الأمر الذي إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله ستضيع كل الرسالة، وسيضيع كل هذا الخير وكل هذا الجهاد وكل هذا الفضل. لا شك أن الله هو الذي خلق الكون والذي قدر كل شيء، وهو الذي يعلم متى سيأخذ نبيه إلى جواره إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، فهو الذي يعلم من الذي يستطيع أن يقوم مقام النبي ويخلف النبي في هذا المكان العظيم في قيادة الأمة. فالله تبارك وتعالى عندما هيأ انتقال النبي إلى الدار الآخرة بلغه أن يبلغ الأمة والبشرية بالشخصية التي ستقوم مقام النبي وتسد هذا المكان العظيم في قيادة أمة محمد صلى الله عليه وآله. فقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكذلك حثه يعني على السرعة وعلى عدم التأخير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وبين له أن الذي سيحمي وسيوصل وسيثبت هو الله.
2: والله عصي مو كم ترس
0: الصوت يا أستاذ، الصوت بيقطع معاكم. ألو ألو، طيب نعاود الاتصال بالشيخ صالح الخولاني، نطلع فاصل ونعاود الاتصال.

0: من جديد حياكم الله، ونرحب من جديد بالأستاذ صالح الخولاني، عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله.
1: الله يحييكم وحياكم الله وسلمكم.
0: حياكم الله.
1: عيدكم مبارك من جديد، وكل عام وأنتم في عزة وكرامة.
0: وكل عام
1: وقد احتفلنا بعيد الأضحى، ونحن نستقبل عيد الأعياد، عيد الولاية. صلاة الله على صاحبه
0: على وعلى صاحبها أفضل الصلاة
1: وعلى هذا المقام.
0: نعم، حدثونا عن فضل الإمام علي عليه السلام وصفاته، ويعني مناقبه التي جعلته هو الأجدر بولاية أمر الأمة.
1: طبعا فضائل ومناقب الإمام علي هي لا تخفى على أي مؤمن في هذا الكون.
0: نعم.
1: يكفي الإمام علي أنه وليد الكعبة.
0: صلوات
1: أنه
0: الله.
1: وليد الكعبة.
0: نعم.
1: كانت والدته في أثناء الطواف تطوف، فجاء المخاض ودخلت إلى جوف الكعبة، فهو وليد الكعبة. يكفيه شرف أنه خاتمة حياته كان في أواخر رمضان في ليالي، في ليلة من ليالي القدر، وهو يصلي بالناس الفجر إماما في جامع الكوفة. يعني بداية حياته في بيت الله الحرام في جوف الكعبة، وخاتمة حياته تمام في بيت من بيوت الله لأداء صلاة الفجر وفي ليالي رمضان المبارك. يا ترى كيف ستكون سيرة هذا الشخص أو هذا الولي أو هذا الإمام أو هذا الشخص الاستثنائي في هذه الحقبة التاريخية؟
0: صلوات الله.
1: الإمام علي يكفيه شرف أنه تربية النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله.
0: نعم.
1: الذي قام بتربيته وأشرف على تربيته وأعتنى بتربيته. النبي خير الخلق وأشرف الأنبياء وأكرم البشرية صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: صلوات الله.
1: يكفي الإمام علي أنه أول فدائي في الإسلام.
0: نعم.
1: أنتم تذكروا عندما جاءت الهجرة وتآمروا على النبي وأرادوا قتله، ما الذي نام على فراش النبي وقدم حياته فداء للنبي صلوات الله عليه وعلى غير الإمام علي؟ من هو الذي قام بإعادة الأمانات إلى أهلها بعدما هاجر النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ من هو الذي كان قتل غزوة بدر الكبرى يعني في رواية ثلث القتلى وفي رواية نصف القتلى وفي رواية ثلث القتلى بسيفه؟ من هو الذي نادى الملك في غزوة أحد لا سيف إلا في الفقار ولا فتاة
0: إلا
1: علي؟ من هو الذي قاله النبي في غزوة الأحزاب برز الإيمان كله للشرك كله؟ من هو الذي قاله النبي في خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يدي؟ من هو الذي قاله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ من هو الذي قاله نبي علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض؟ من هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي؟ من الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله
0: نعم.
1: لا يحبك إلا
0: مؤمن
1: ولا يبغضك إلا منافق؟
0: نعم.
1: من هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله في غزوة أحد عندما نادى جبريل لا فتى إلا علي، فقال له النبي إنه مني وأنا منه، فقال جبريل وأنا منكما؟
0: نعم.
1: من هو الذي جاءت فيه المناكب والفضائل؟ ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا هو أميرها وقائدها، وهو يعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت سلام الله على روحه. من هو الذي حبه إيمان وبغضه
0: نفاق؟
1: طبعا الإمام علي يكفي الإنسان المؤسك دعوة النبي عندما أعلن ولايته في يوم خم، في غدير خم، في يوم 18 من الحجة، عندما جهز الصحابة الكرام الساحة لرسول الله وجهزوا له المنصة كما يسمى هدرهم على أكتاف الإبل، ونفذ توجيهات المولى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله في هذا المشهد، وقد أرسل رسل للصحابة الذين خرجوا عن وادي خم، لأنه ما معنى هذا غدير خم أو وادي خم، هذا وادي يعني فيه من الماء فيه من الخير فيه من العطاء، فجاء الوحي في ذلك المكان، فكان الوحي يعني فيه من السهولة والأهمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر لحظة، بل أبلغ الذي خرج عن الوادي أن يعود إلى الوادي، والذي لا زال متأخر من الحجاج تمام بأن
0: ينتظر
1: طيب للوصول إلى هذا المكان الوادي وقت الطهيرة وقت حرارة الشمس. وبعد أن جهز واجتمع أكثر من 120,000 صحابي الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم، وقف خطيبا وقال لهم أيها الناس لعلي لا أبقاكم بعد عامي هذا، يوشك أن أدعى فأجيب. ماذا تعني هذه الرسالة؟ أن ما يقول يوشك أن أدعى فأجيب، لعلي لا أبقاكم بعد عامي هذا. الآن هو يخبرهم بالذي سيعقبه ويخلفه، والذي سيقوم بدوره، والذي سيحافظ على رسالته، والذي سيحافظ على أمته وعلى هذا الدين العظيم. قال أيها الناس الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. ثم أخذ بيد أمير المؤمنين علي عليه السلام وقد رفعه إلى جواره ورفع حتى شهد بياض إبطيهما، فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا، وقد أخذ يده إلى يده يعني أخذ كبه إلى يده وقال فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. نقول لأمة محمد وعلى هذا الدولة الإسلامية ولهذا الشعب اليوم، هذا اليوم يوم الولاء، هذا هو نفحة من نفحات الله ورحمة من رحمات الله وهداية من هداية الله. فإذا لم نقبل هذه الهداية وهذه النفحة وهذه الرحمة في هذا الظرف فمتى يا ترى؟
0: نعم
1: فإذا تبقى الأمة طائعة
0: طائعة
1: فالة لا تعرف من الذي يقودها، ما هي مواصفاته، ما هي قيامه ومبادئه وأخلاقه. فلينظر إلى النبي الذي قدم النموذج العظيم والاستثنائي الكريم والرجل القرآني المتميز، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فعلي مولانا سلام الله عليه في ذلك العصر وفي كل عصر، وهو كذلك مولانا في كل لحظات حياتنا وحضورنا ووجودنا. وينبغي علينا أن نتولى في كل زمان وعصر من يشبه عليه في شجاعته، في صدقه، في إيمانه، في تقوى، في إحسانه، في صلاته، في صيامه، في إنفاقه، في زكاه، في كل مسمياته. يعني هذه مواصفات ولي أمر المسلمين، هذه مواصفات من يكون يعني في الصف الأول في قيادة الأمة المحمدية. فالإمام علي عليه السلام إذا أرادت الأمة أن ترتفع في الدنيا والآخرة وأن تعتز في الدنيا والآخرة وأن تنتصر في الدنيا والآخرة فعليها أن تحافظ على هذا اليوم، لأن الله يقول إن وليكم ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا أردنا أن ننتصر على اليهود، على الأمريكيين، على السعوديين، على الإماراتيين، على المنافقين، على حفاظ التاريخ، فعلينا أن نحافظ على هذه الولاية، علينا أن نعتز بولايتنا لله، لرسول الله، لأمير المؤمنين علي عليه السلام. والتولي الإمام علي يا إخوان ما هوش الأمر حزبي ولا مذهبي ولا سلالي ولا مناطقي ولا عرقي ولا هذه المسميات. التولي للإمام علي استجابة لله، استجابة لرسول الله. التولي للإمام علي عقيدة من عقائد الإسلام المهمة. التولي للإمام علي حفاظ على الإسلام، حفاظ على الدين، حفاظ على القرآن، حفاظ على الضعفاء والمساكين والمستضعفين، حفاظ على المقدسات، حفاظ على كل المسميات. لأنك عندما تتولى الإمام علي سيكون المجتمع الإسلامي في بر الأمان، سيحافظ على بيضته، على شوكته، على عزه، على كرامته، على قيمه، على أخلاقه، على مقدساته. ولهذا بعد ما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية قال الله بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: يعني فعلا أنتوا تكلمتوا أنه الموضوع ليس سلاليا، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ابن عمي وزوج بنتي وأبنائه أحفادي فقدوا يعني، لكن الموضوع هو
1: لا، القضية ليست قضية عنصرية ولا سلالية ولا ماضية، القضية قضية أمر إلهي امتثال لتوجيه الله. الآية واضحة يا أيها الرسول بلغ، مثل ما قال لي جاهد الكافرين والمنافقين، وأنا قال لي بلغ ما أنزل إليك من ربك.
0: نعم.
1: إن لم تفعل، شو أنا في كلام خطير، هذا لغة هذا جيدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إذا لم تبلغ هذا المشهد، هذا الأمر، هذه القيادة، هذه الولاية، هذا الشأن، فستضيع الأمة.
0: نعم.
1: ورأوا يعني الواقع يشهد بذلك. عندما ابتعد الكثير عن الاستجابة لله في هذا الموطن، ضاعت الأمة. كما لم نقرأ القرآن، كما لم نقرأ القرآن، ودعا عبد الرحمن رشد عيسى بيتلو القرآن، ويجي الحط على الغنة وعلى الإدغام وعلى الإخفاء وعلى الإقلاب، وقلب الأمة الإسلامية كلها. عندما قال سلمان وترامب قطبا، ضحى هذه الأمة، يقود العالم إلى مرة في تمام السلام. نعود إلى الآية نفسها في سورة المائدة، قبل ما قال الله إنما أطيعه الله، قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
0: نعم.
1: بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالإنسان الذي يتولى الله ويتولى رسوله لا يمكن أن يتولى أعدائه، لا يمكن.
0: نعم.
1: لا يمكن.
0: نعم.
1: فنهانا أول شيء على التولي اليهود والنصارى، وبين لنا في موطن آخر قال تجدن أشد الناس عداوة للذين أعطوا اليهود والذين أشركوا. إذا من نتولى يا الله؟ من هو الذي يحق لنا أن نتولاه وأن نتشرف بولايته وأن نكون تحت ظل هذه الولاية والرحمة؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم هؤلاء الذين آمنوا؟ الأحداث التاريخية والروايات والتفاسير والمشاهد يعني بينت، ويعود الإنسان بدون تعصب إليها، وسيجد أن الروايات تثبت بأن الذي صلى وزكى وهو راكع أمير المؤمنين علي.
0: نعم. ونزلت الآية فيه، يعني
1: الآية فيه.
0: نعم.
1: ومع نفسها أهمين بعض الأوقات كبر يعني وحصلت وشكت، ولهم متأكدين ودارين أنه ما عبش واحد سقط يقولوا تمام طحى في حياتك وقدم روحه. يكفي مشهد الأحزاب أن قال النبي من يعمر من يبارز عمر وأنا ضمين له على الله بالجنة.
0: نعم فعلا.
1: إحنا صغار يعني كنا نكبر أنه لم يقف أحد من الصحابة الكرام مع شجاعتهم ومع مكانتهم ومع وضعه، لكن كان يبشروا عمر هذا طاغوت ما يفاضل. هذا عمر يعني تمام من أشجع العرب، رغم أنه كافر ومجرم، لكن كانت شجاعته تذهل كم من بطل. ولهذا يعني يعني ضاعت شجاعة كل الشجعان إلا شجاعة أمير المؤمنين علي. ولهذا اليوم شوفوا احنا بجهد حقائق واحدة. اليوم ابن ترامب يخطب وضعيك آل سعود وآل نحيان أو حيان أو حيدين تمام، ورؤساء الملوك تخطبوا خلفهم يعني خلاص ضيعوا وعادوا يقول لهم تمام يعني ادفع يا آل سعود ادفع، ولا عم خلي الحوض يقوم يسحب لك عاد الناس هذا كلام يعني كلام ما فيه صفات.
0: نعم.
1: اليوم حيا الله لنا شخصية كأمير المؤمنين علي،
0: حيا
1: لنا قائد عظيم مؤمن شجاع صادق مرتبط بالله واثق بالله متوكل على الله مسلم لله مثل أمير المؤمنين علي السيد القائد عبد الملك. وقد رأينا فضل هذا التولي وعظمة هذا التولي عندما شاهدنا كيف يسر الله لنا وبأيدينا وعلى أيدي شجعائنا وعلى يد قائدنا إغراق البوارج الأمريكية وحاملة الطائرات، وكذلك خزي أمريكا في العالم كله وإذلال إسرائيل، هكذا أدب الله اليهود.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم بعد الوقفة الإعلانية. الآن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وللاستماع إليكم في الحديث حول موضوع يوم الولاية على صاحبها أفضل السلام. معنا أول الاتصالات. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا يا نجمة الدين، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: يا نجمة الدين، غديرك مبارك وكل عام وانت بخير يا بطل.
1: وانت بخير.
0: تفضل يا نجمة الدين.
1: أهنيكم بمناسبة عيد الغدير.
0: وإحنا نهنيك وكل عام وانت وكل أهلك بخير. الله يحفظه.
1: مجاهدي.
0: سلام الله عليهم. أيوة.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من كنت مولاه، فعلى علي مولاه اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه، انصر من نصره واحذر من حذره، علي مع القرآن والقرآن مع علي، ونحن علينا الولاية لله ورسوله. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى أوليائك وأعلام الهدى من آل بيت نبيك، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أوليائك وأعلام الهدى من أهل بيت نبيك. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لهم، الله الإسلام. لبيك علي، لبيك علي، لبيك علي.
0: الله عليك يا نجمة الدين الشاطر. شكرا يا بطل.
1: ايش الزامل؟
0: ما هو الزامل؟ ما هو؟
1: احتجامل يوم الولاية.
0: حاضر من العيون. حاضر يا نجمة الدين، شكرا.
1: مع السلامة.
0: مع الله.

0: اتصال آخر. ألو
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حالك أختي بسوء؟
0: الحمد لله. أهلا يا أخت الشهيدين، تفضلي.
1: نعم وأنتم بخير بمناسبة عيد الغدير الأصغر.
0: وأنت بألف خير
1: يا أختي.
0: حيا بش، تفضلي.
1: في معانا مية هنا يعني أبيات بمناسبة هذا اليوم العظيم والعيد الأغر، ممكن؟
0: تفضلي.
1: سلام يملى الأرض ويعم الفضاء، يوم الفرح بالحق يوم الانتصاء، يوم أكمل الله الهداية والرضا للأمة الإسلام منهاج ومساء، يوم الولاية للوصية المرتضى لا بد ناخذها بعين الاعتبار، قال النبي هذا علي بالمقتضى توجيه رباني وحكمه واختباء، ولا لنا خيره إذا الباري قضى والخلق له والأمر له والاختيار، هذا علي فرقان للأمة أضاء ولايته كالشمس في وسط النهار، يكفي عبر ودروس مما قد مضى، البت تضاعت والحرم تحت الحصاء، هذا علي صمام أمان من اللظى والعز في هذا علي والانتصاء، وإحنا على نهجه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يعيش الامتضاء، بولايته دار المسير في الفضاء وتفاعلت بولايته حتى الحجاز، ومن تولى المرتضى نال الرضا ولايته رفعه ومشروع الزهاء، ويا خسارة من تجاهل وعرض يعيش عمره في مذلة وانكساء، ولا فتى إلا علي وقت الحضاء وفي الوغى لا سيف إلا ذو الفقاء، كرار لا قد سل سيفه وانتضى في المعركة يستهدف الروس الكبار، في المعركة يستهدف الروس الكبار. وسلامك
0: صح لسانش يا أخت الشهيدين. هلا. شكرا،
1: ربي يحفظك أختي بس، وتحياتي للجميع، دمتم ودام الوطن بألف
0: في أمان.

0: اتصال آخر. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، علي صوتك شوية. من معنا؟
1: معكم عبد الحميد زين من محافظة حجة، حياكم الله.
0: حياكم الله، حياكم الله، تفضلوا.
1: أتحدث اليوم عن الإمام علي ويوم الولاية عيد الغدير.
0: أيوة.
1: الإمام علي هو من باب مدينة العلم الذي كان فيه رسول الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد أن يأتي المدينة فليأتيها من بابها. فالإمام علي هو قدوتنا في هذا الزمن الذي يجب أن نتولاه لكي ننتصر على اليهود والنصارى. عندما خلع وقلع باب خيبر بكلتا يديه، فذلك مؤشر على أننا لا نستطيع أن نهزم اليهود والنصارى إلا بتولينا للإمام علي عليه السلام.
0: نعم.
1: وأيضا هناك مؤشرات كثيرة وأحاديث كثيرة عن الإمام علي التي تربط لنا بأن تولينا للإمام علي هو ارتباط وثيق برسول الله وبالله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالإمام علي هو الذي أتت ولايته من عند الله سبحانه وتعالى، عندما قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنحن يجب استجابة لله ولرسوله أن نحيي هذا العام عيد الغدير بالتولي العملي والتولي الصادق الإمام علي عليه السلام، وأن نجعله هو القدوة لنا في مسيرتنا الجهادية بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. شكرا كثيرا يا حميد.
1: الله مع الله.
0: في أمان الله.

0: اتصال. الو
1: صبحكم الله بالخير والعافية.
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: عمكم عبد العاطف. كل عام وانتم بصحة وعافية وسلامة، وخيرة ثورتنا في صحة وعافية وعزة وكرامة يا ربي الله.
0: ان شاء الله.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر اسلام فوقها مولى اليهود والنصارى والتطفيرين ودواعش وقواشهم يا رجال. والتحية لكم من قاعد عمكم عبد العاطف.
0: حياكم الله، شكرا،
1: مع السلامة،
0: في امان الله.

من جديد مستمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل 7288820888. وطبعا موضوعنا اليوم هو حول يوم الولاية، يوم إكمال الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من المدينين به والمعتقدين به. لكن كيف سيكتمل ديننا وكيف سنكمل ديننا وإسلامنا إلا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام العظيم الذي جعله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. يعني عندما نرى أن يعني في كل غزوات الإمام علي عليه السلام أو في كل غزوات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما كان الإمام علي عليه السلام يشارك كان هو الذي يجندل العرب، يعني المشركين، وينكل بهم وينتصر عليهم ويهزمهم شر هزيمة. يعني عندما قال جبريل عليه السلام في غزوة أحد، عندما نادى من السماء: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، هو رأى يعني ثبات الإمام علي عليه السلام في الغزوات، و يعني شجاعة الإمام علي وعدم خوف الإمام علي وثبات الإمام علي في كل معركة شارك فيها. لا يوجد معركة شارك فيها الإمام علي وفر منها أو تركها في المنتصف، كان يخرج وهو المنتصر، وهو الذي سحق وهزم عدو شر هزيمة. يعني رأينا أن في معارك ما بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، في معركة صفين وفي معركة الجمل وفي كل تلك المعارك التي خاضها الإمام علي عليه السلام، كان هو ميزان العدل والحق والخير حتى في القتال.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد، ونذكركم برقم التواصل معنا 7228-8-8-0-8-8، ونذكركم أننا سنتحدث حول موضوع يوم الولاية، يوم الغدير الأغر الذي نصب الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نصب الإمام علي عليه السلام خليفة على المسلمين وواليا ووصيا بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أو بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني عندما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وانصر من نصره، اليوم يعني لما نشتي نبصر الحق والميزان الحقيقي الذي يعني نبصر، هل هو يوم الغدير حق ولا كلام أو شيء جديد ابتدعه يعني الناس أو شيء أشيعة الإمام علي عليه السلام؟ عندما نرى الانتصارات التي تتحقق على أيدي أبناء محور المقاومة وأبناء حزب الله خصوصا في هذه الأيام العظيمة، يعني الانتصارات الأسطورية، يعني مع أنه ما بيش معهم شيء أنه يعني مثلا أنهم يفتخروا به، أو قوة ضاربة أن تواجه إسرائيل وأمريكا كلها، لكن مع ذلك نراهم يحققون انتصارات عظيمة. يعني الله سبحانه وتعالى بيأيدهم بأشياء ما كانش العدو يتخيلها. ليش هذا كله؟ ليش الانتصارات يعني بتتحقق لهم وبتبتعد عن غيرهم؟ ليش كل من حارب أبناء المقاومة خاسر، سواء في إيران ولا في لبنان ولا حتى في العراق ولا في اليمن؟ كل هذا الدول التي حققت المغزى من ولاية الإمام علي، كل من عاداهم بيرجع خاسر ومهزوم. هذا كله من دعاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حين قال وانصر من نصره. يعني لو احنا يعني لو به شخص مثلا عنده شك في هذا العيد، او في قلبه شوية يعني اعتراض انه ليش ما بلى الامام علي من بقية الصحابة، وليش وهذا الكلام اللي بنسمعه من البعض، انه ليش ما بلى الامام علي عليه السلام من بقية الصحابة، ليش ما يكون صحابي اخر، يعني يرفض ولاية الإمام علي بحجة أنه يعني أن الناس بيعظموا مثلا الهاشميين وسلالة وما شابه ذلك. يعني سمعنا كثير ناس بيقولوا هذا الكلام، لكن عندما نأتي للحديث حول موضوع الإمام علي عليه السلام نفسه، بعيدا عن يعني كل شيء، إن الإمام علي عليه السلام هو أول من يعني سجد لله، وهو الشخص الوحيد الذي لم يسجد لصنم قط، ما عبد شيء الأصنام ولا للحظة في حياته. جاء

0: أبو تراب الساحل الغربي.
1: من؟
0: أبو تراب.
1: أهلا يا أبو تراب.
0: معلم الجيش والشاب والسيد عيد الأبير، لو سمحت برا بعيد الأبير.
1: إن شاء الله. شكرا.
0: شكرا.
1: في أمان الله.

0: طبعا يعني نواصل حديثنا حول موضوع الولاية وولاية الإمام علي عليه السلام. طبعا يعني نخلينا على يقين وعلى ثبات إن ولاية الإمام علي عليه السلام هي التي بتصنع الأسلحة، هي التي بتطور المسيرات، وهي التي في خطها بتسيل الدماء بقلوب راضية بأرواح مطمئنة. يعني إحنا لا يعني في حياتنا وفي واقعنا قد لاحظنا كثير أشياء. يعني هل به أم عتودع شهيدها وابنها وهي بهذاك الثبات وبهذاك القوة وبهذاك يعني بهذاك العزم، إلا لأنها أدركت عظم التضحية التي قدمها في سبيل إعلاء هذا الولاية. يعني إحنا لما تعلمنا ولاية الإمام علي من الصغر ونعلمها لأبنائنا ويعلموها أبنائنا لأبنائهم إلى آخر جيل على هذه الدنيا، لأن ولاية الإمام علي علمتنا كيف إن إحنا يعني نواجه الظلم بكل أشكاله ونوقف بكل عزة ونقول والله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. يعني عندما نربي أبناءنا على هذا القوة خلاص ما عاد يخيفهمش في الله لومة لائم، لا أمريكا الذي فكروني يعني فزاعة، خلوا أمريكا فزاعة وإحنا بنبصرها قشية. ليش؟ لأن إحنا عرفنا إنه ما بش شيء أقوى من الله سبحانه وتعالى. هو هذا المعتقد الذي كان يعتقده الإمام علي، إن الله هو أقوى الأقوياء في الدنيا ولا يوجد أي قوة ضاربة مهما كانت هي أقوى من الله سبحانه وتعالى. علمنا أيضا بعيدا عن الشجاعة والقتال وما شابه ذلك، علمنا التسامح والغضب لدين الله فقط مش لأي شيء. يعني لما في غزوة الأحزاب لما عمرو بن ود بصق لوجهه الشريف ما قتله الإمام علي هذاك الساعة، يعني دار حوله فترة وبعدين قتله. سئل يعني فيما بعد انه ليش حصل، قال انا ما اردت اقتله غضبا للي فعله فيني، يعني اردت ان انا اقتله غضبا لله سبحانه وتعالى. احنا نشتي تكون كل علاقاتنا مبنية على هذا الاساس، ان احنا نتسامح ونعيش بقلب الامام علي وروحية الامام علي وموالاة الإمام علي وما نغضب ولا تثور لنا ثائرة إلا إذا كانت في حق الله. نزيد نستقبل اتصال ولا نختم يا سوسن؟ أيوة به. طيب معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم يوسف سلطان من حجة.
0: أهلا يا يوسف، تفضل.
1: حديثنا اليوم أن مكانة الإمام علي وعيد الغدير يوم الولاية.
0: نعم،
1: الإمام علي مكانته ودوره الجهادي لا يحتاجان لشهادة، فالتاريخ كله مدون ببطولاته ومواقفه، حيث قال الرسول صلى الله صلى الله ربي عليه وعلى آله لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا دليل على القرب الشديد والثقة المطلقة والمكان العالية. وقال الرسول صلوات الله عليه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ما بعد هذا، حيث كان الإمام علي بن أبي طالب هو السيف الضارب للإسلام، حيث كان هو حامل لواء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في معظم الغزوات، ولم يتخلف عن أي غزوة إلا غزوة تبوك، لأن النبي صلوات الله عليه استخلفوا على المدينة وأهله، حيث كانت أول عملية جهادية في الإسلام هي ليلة المبيت في الفراش التضحية الأولى. هنا تبدأ مسيرته الجهادية قبل المعارك، حين عرض حياته للموت وبات في فراش النبي ليلة الهجرة لكي يوهم قريش أن النبي ما زال نائم على فراشه، ولكي يؤدي الأمانات إلى أهلها. وهو يعلم أشد العلم أن سيوف المشركين قد تقتله في أي لحظة، حيث تشير أن هناك في بعض الروايات التاريخية إلى أن عليا في غزوة بدر قتل وحده ما يقارب نصف قتل المشركين، والنصف الآخر شارك فيه بقية المسلمون والملائكة. في غزوة الخندق حين برز الإيمان الحقيقي، برز الإيمان كله، حيث عندما حاصر المشركون المدينة وتجرأ فارس العرب والمرعب عمرو بن ود العامري حينما اقتحم الخندق وتحدى المسلمين أن يخرج له أي أحد، فداخل الخوف قلوب الكثيرين. لما يعرفوا من فروسية عمرو لم يقف له إلا الإمام علي وهو شاب، فبرز إليه بعد أن أذن له النبي صلوات الله عليه وعممه بعمامته قام بضربة حيدرية قاطعة، تمكن علي من قتل عمرو بن ود، فكبر المسلمون وانهارت معنويات جيش الأحزاب. وهناك أيضا من سيرته حينما نتحدث عنه عندما استعصت حصون اليهود في خيبر على المسلمين أياما، حيث بعث النبي صلوات الله عليه رايات لبعض الصحابة فلم يفتح الله على أيديهم، فقال النبي صلوات الله عليه لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما كان الغد دعا نبي صلوات الله عليه دعلي وكان يشتكي من رمد في عينيه، فتفل النبي في عينيه فبرأه وأعطاه الراية، فتقدم عليه واقتلع باب حصن خيبر العظيم بيده، والذي كان يحتاج لعدة رجال لزحزحته، وفتح الله على يديه الحصن. وحينما قال صلوات الله عليه فهو عندما قال رسول صلوات الله عليه أنا دار الحكمة وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهنا في يوم الغدير، هذا اليوم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، حيث يربط هذا اليوم بنزول الآية الكريمة، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: نعم.
1: كذلك ارتبط هذا بالبلاغ المبين، وهو اليوم الذي نزلت فيه آية، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا شرط عظيم. أيضا هذا اليوم يرتبط بالولاية التي فرضها الله على لسان رسوله، حين قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وعن الإمام جعفر سئل عما إذا كان للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر، فقال نعم عظمها حرمة، هو اليوم الذي أقام فيه رسول الله صلوات الله عليه أمير المؤمنين علما للناس، وأضاف أنه يوم عبادة وصلاة وشكر الله وثناء عليه. وهذا اليوم يوم عظيم، إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وبولاية علي بيت رسول الله
0: صلوات الله عليه
1: اليوم في مكان عظيم بفضل الله ورسوله، وتولينا لله ولرسوله وللإمام علي وللمؤمنين ولعترة نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم.
1: وندعو كل الناس الأحرار، كل الأمة الإسلامية، كل المؤمنين الاحتفال بهذا اليوم العظيم كيوم عيد لما له من أهمية. وحفظكم الله على هذا البرنامج الرائع، حيث إذا أتفق تقدم هذه البرامج الرائعة لكي نبرز ما عندنا.
0: مشكورين، والشكر كذلك لكم على المشاركة. شكرا كثيرا يا يوسف.
1: يلا
0: في أمان الله.

إذا كان المتصل يوسف آخر المتصلين بإذن الله لنا لقاءات في فترات أخرى. كل تحية لمن شارك معنا سواء باتصال أو استمع إلينا أو حاول المشاركة ولم يستطع. جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولاية الإمام علي عليه السلام، المتمسكين بنهجه، الباذلين نحورنا وأرواحنا ودماءنا بين يدي حفيده المفدى يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونصره الله وأيده الله وجعله من الفاتحين للقدس الشريف، المنتصرين على أعداء الله وأعداء الدين والإيمان. بإذن الله أن نكون نحن وإياكم من الثابتين على هذا الخطى وهذا النهج. في الأخير كل التحايا لكم وغديركم سعيد، وتقبلوا خالص التحايا من مخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد، ومن الإعداد والتقديم البتول خالد. إلى الملتقى في فترات أخرى، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
9: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
10: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
11: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مر التاريخ.
12: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
13: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
14: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره،
15: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا حد امريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في الميدان نطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
16: ان شعب اليمن نفذ صبره،
17: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
18: صبرنا

كل ذي شرف لحر تتوجه المكارم عبقرية وليس تميز الكرار ينفي عن الأصحاب أهل السبق.

زوجته من فاطمة عليه السلام نزل قول الله تعالى: إن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

شاهد على عظمة الرسالة، وإنما كان له هذه المواصفات لإيمانه وصدق نيته وصفاء قلبه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

إنه رجل شارك مع رسول الله في كل غزواته ولم يتخلف في معركة قط، ذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد استخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام من داخل المدينة ومن خارجها، فالروم أعدوا قوة ضاربة لغزو الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، والمنافقون خططوا للانقلاب وسحق الإسلام، فكان لابد أن يقود رسول الله الجيش بنفسه ويبقي علي عليه السلام في المدينة لمواجهة خطر المنافقين. وفي المشهد الآخر استثقل المنافقون وجود علي في المدينة، فنشروا افتراءات عليه وادعوا بأن رسول الله تركه عند النساء والصبيان. فلحق الإمام علي برسول الله وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ العشر الآيات الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر، فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام، فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

0: شيد هدى الحد المنير طفاف شيد هدى الحد المنير شيد هدى الحد المنير
1: المنطقة الإسلامية.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: شعبنا في ميادين الإباء كبر وأعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق تجلت والظلام أكبر، والعمالة عرفنا من دخل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى
1: الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: ولحما سامعا ناظرا إلى مبصراتك ذا لسان.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

إحسانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

شرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم اقسم لنا من

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث وما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة الغدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد

0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته من حجة الوداع وقبل أن يصل إلى الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، وبالتحديد في منطقة غدير خم، نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن توقف مكانه وقطع المسير، ولم يستجز لنفسه أن يتقدم خطوة حتى ينفذ هذا التوجيه الإلهي الذي جاء بصيغة الأمر بالتبليغ التي تدل على الوجوب الفوري. ولم يكتف الله تعالى بهذا القدر من الحث حتى عقبه بتهديد لم يعهد في سائر التوجيهات: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا ندرك أن الأمر يتعلق بالرسالة المحمدية بأكملها، وأنه الموضوع الأهم فيها، ونجد أن الله تعالى يقول بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، ليطمئن رسوله صلى الله عليه وآله من مخالفة المتمردين. كل هذا الحث وكل هذه المبالغة من الله تعالى لأجل تبليغ ما أنزل إليك من ربك، فالأمر أمر الله ولا اختيار لأحد من خلقه. ولكن ما هذا الأمر الإلهي الذي اختاره الله تعالى ولم يجعله شورى بين الناس؟ لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر حين توقف على الفور، وأمر بانتظار المتأخرين وبالنداء في من كان قد تقدم بالرجوع. وبعد أن اجتمع الناس وقف على أقتاب الإبل في مكان يراه كل الحاضرين ليبلغهم نبأ الله قائلا لهم: وقد أخذ بضبع أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فكانت ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي ذلك الأمر الجليل والنبأ الخطير الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه للناس في أسرع وقت، ولم يسمح بتأخيره لأي عذر كان. فلا شورى ولا انتخابات ولا رأي لأحد في ولاية أمير المؤمنين وأحقيته بهذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خليفة الله وخليفة رسوله باختيار من العلي الأعلى. وقد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد كان للشعر والأدب العربي دوره البارز في توثيق التاريخ بشكل عام وحادثة الغدير على وجه الخصوص، فقد خاض الشعراء قمار هذا الميدان وأشرعوا أقلامهم وقرائحهم حتى شكلت ديوانا ضخما من الشعر الغديري الذي لا زال يتعاظم حتى يومنا هذا. ولقد كان لشاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت السبق في هذا المضمار، فقد سطر أول أبيات وثقت حادثة الغدير في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغ صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع الناس في غدير خم أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، ثم قام في الناس خطيبا، وقد أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر بتبليغه من رب العزة جل وعلا، قام إليه حسان بن ثابت فقال له: يا رسول الله، أقول في علي شعرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعل. فقال حسان: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا، هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. فلما أنهى حسان بن ثابت هذا البيت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وكأنه يقره على كل ما قاله وفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحقاق أمير المؤمنين كرم الله وجهه لمنصب الإمامة والرياسة على الأنام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الأبيات أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، وقد ألقاه في ذلك المحتشد الرهيب الحافل بمئة ألف أو يزيدون من الحجيج، وفيهم البلغاء ومداره الخطابة وصاغة القريض ومشيخة قريش العارفون بلحن القول ومعارض الكلام، فلم يعترض عليه أحد. وقد اشتهرت هذه الأبيات حتى سارت بها الركبان، ثم حذى الشعراء هذا الحذو في كتابة القصائد الغديرية، وتسابقت القرائح لتدوين هذه الحادثة العظيمة وهذا اليوم المشهود، لتتشكل باقة شعرية كبيرة ومتنوعة عرفت فيما بعد بالغديريات.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن اليوم الغدير حضوره الخاص في الوجدان اليمني والموروث الشعبي منذ زمن طويل، ولا عجب في ذلك، فقد ارتبط اليمنيون بأهل البيت عليهم السلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرس فيهم الحب والولاء والانتماء لهم، حتى كانوا أنصارهم في كل العصور. وكانت أرض اليمن متنفسا لكثير من العلماء والمحدثين الذين وجدوا فيها ساحة تقبل ما يروونه ويدرسونه من فضائل أهل البيت عليهم السلام، كالمحدث الكبير عبد الرزاق الصنعاني وغيره. وتظهر مكانة يوم الغدير وولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه في التراث اليمني بصور متعددة، فنجد بعض شعرائهم يذكرونه في قصائدهم ومقاماتهم المختلفة، فهذا الزعيم الأرحبي الدعام الهمداني المعاصر للإمام الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام في القرن الثالث الهجري يذكر موضوع الغدير وفرض الطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام في قصيدة أجاب بها على الإمام الهادي عليه السلام، فقال: وكيف ذاك وفي خم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكذا مستمعين الكرام، نجد الفقيه عبد الله بن عتيك الموزعي الشافعي المعروف بالمزاح يذكر يوم الغدير واصفا له بأنه أشرف الأعياد في قصيدة رثى بها الإمام الهادي بن إبراهيم في القرن التاسع الهجري، حيث كان موته فاجعة لليمنيين، فقال هذا الفقيه في قصيدته: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. كما نجد أن كثيرا من الآئمة والعلماء اليمنيين قد ذكروا يوم الغدير وفضله في كتبهم ومؤلفاتهم، وخصوه بخصوصية مميزة لكونه يحمل ذكرى يوم الولاية، فخصوه بالتعيد إما بصيام أو صلاة أو اغتسال أو احتفال أو مجلس تذكير أو فرح وسرور، وعدوه يوما يفرح فيه المؤمنون بفضل الله ونعمته امتثالا لما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أولئك العلماء الأجلاء الأمير الحسين بن بدر الدين المتوفى في القرن السابع الهجري في كتابه شفاء الأوام، وكذلك العلامة الشهير يحيى بن أحمد مظفر المتوفى في القرن التاسع الهجري، حيث ذكر في كتابه البيان الشافي في الفقه أنه يستحب صيام يوم الغدير، وعلله بأنه عيد المسلمين، وورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وكذلك لم يغب حديث الغدير وعيد الولاية عن ألسنة الخطباء، وخصوصا في ذكرى هذا العيد التي كانوا يخصصون فيها خطبا للحديث عن فضل هذا اليوم وتفاصيل حادثة الغدير. وقد سجلت خطب لبعض العلماء الأجلاء في عصر الإمام يحيى حميد الدين فصلت فيها هذه الحادثة وما يتعلق بها من كلام العلماء وفضل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وغير ذلك. وهذا كله يشهد بوضوح بأن موضوع الغدير كان حاضرا في ثقافة اليمنيين وزعمائهم وعلمائهم منذ وقت مبكر وفي مختلف العصور. وهنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيد
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو:
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويؤسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.

جرى نحر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير. نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور. نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور، فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود ومن والى اليهود بلا جذور. ولاية ربنا من باب طه هو المختار هو المختار من رب خبير. علي باب طه علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور إلى الرحمن باب للعبور.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فو؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن

0: 3337 أو 7846636355 مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح.

0: برسول رسول الله
1: ورجال زاد نفس الرحمن.
2: أترى أيها المكي
3: ماذا؟
2: أن هذه الأحجار الصماء تسمع أو تبصر؟
3: نعم، إنها تجلب لك الرزق وتحميك في سفرك.
4: بقي اليمنيون يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ووفدت كثير من القبائل اليمنية ممثلة برؤسائها ومشايخها في السنة.
3: أكرم الله نزلكم، سنقيم مع وفد بني تميم، سنبيت معهم 3 أيام ثم نعود إلى ديارنا.
1: عرفهم وعرفوا، فكانت رسالة واحدة كفيلة في أسر قلوبنا لله وحده.
3: السلام على مولاي هشام بن عبد الملك.
5: السلام على هشام.
6: اقتلوه.
7: تمهلوا تمهلوا مولاي، إنك في حرم الله وحرم رسوله.
8: قال البراء بن عازب: فرجع خالد ومن معه، وبقيت مع الإمام علي. فلما دنونا مع الإمام علي من قبائل همدان وغيرهم، وعلموا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج الناس إلينا.
9: من أنت ذا

0: المدة الخالدة. الحجاز. تلك الأرض المباركة التي شرفها الله بأول بيت، أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهنا من الجهة الجنوبية للحجاز تقع اليمن، البلدة الطيبة ومهد الحضارات العريقة. ولعلاقة الجوار بين البلدين والهجرات البشرية من اليمن إلى الحجاز والحج إلى بيت الله الحرام، ارتبط البلدان باتجاهات فكرية ودينية وثقافية متشابهة. فقد هاجرت إلى مكة قبيلة جرهم اليمنية وتغلبت على العماليق هناك. ولما أسكن خليل الله إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنهما إسماعيل بمكة في واد غير ذي زرع، تزوج إسماعيل عليه السلام في الجرهميين وأنجب أولادا كثيرين. إلى بعضهم آلت أمور مكة في وسط القرن الثاني الميلادي بعد أن كانت في يد أخوالهم الجرهميين اليمانيين، وكانت تلك بداية العلاقة الطيبة. هذه الخيولة كانت أول لقاء حميمي بين اليمنيين وبين أولاد إسماعيل عليه السلام، والتي سيكون لها أثر في تدعيم العلاقات التاريخية بين الفريقين لاحقا. باتباعها بمزيد من التقارب والتآصل الاجتماعي
1: في مرحلة نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، عندما وصل إلى مكة المكرمة وكانت هناك قبيلة جرهم القحطانية. قبيلة جرهم القحطانية هي قبيلة يمنية أتت من اليمن، هاجرت إلى مكة المكرمة بعد انهيار تقريبا الدولة السبعية هناك في اليمن. فهاجرت هذه القبيلة إلى أو قبل تقريبا قبل مراحل الدولة السبعية نفسها، يعني هاجرت هذه قبيلة جرهم اليمانية إلى مكة المكرمة. قبيلة جرهم القحطانية، نبي الله إسماعيل سلام الله عليه تزوج، وهي كانت بداية العلاقة ما بين اليمنيين وما بين نبي الله إسماعيل.
0: شكلت اليمن عبر التاريخ المصدر الأهم للهجرات العربية نحو الشمال، فعندما انفرض عقد الدولة السبائية وتفرقت أياديهم وانهار سد مارب، هاجر الحيان اليمانيان الأوس والخزرج إلى يثرب وقطنوها، وسادت علاقة طيبة بين العدنانيين أولاد إسماعيل في مكة وبين اليمانيين في يثرب وغيرها. ونتيجة لذلك وبعد زمن تزوج سيد بطحاء مكة كلاب بن مرة فاطمة بنت عوف بن سعد الأزدية. والأزد من القبائل اليمنية التي هاجرت شمالا بعد انهيار الدولة المركزية في اليمن.
1: كلاب بن مرة وهو أحد أجداد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله تزوج بفاطمة الأزدية. قبائل الأزدية قبائل يمنية، وكذلك كان هناك هاشم بن عبد مناف والذي تزوج بسلمة النجارية وهي كذلك من قبيلة يمنية، وكذلك عبد المطلب والذي تزوج بفاطمة النجارية التي هي أم أبو رسول الله عبد الله أبو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهناك علاقة وطيدة فيما يتعلق بالارتباط الوثيق، وكان موضوع المصاهرة كان من أهم العلاقات فيما بين القبائل العربية.
0: يحدثنا القرآن الكريم أنه كان لقريش رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. أما رحلة الشتاء فقد ثبت دعائمها سيد مكة هاشم بن عبد مناف في الشام حين أخذ لقومه إلافا من قيصر الروم وملوك العرب هناك، والإلاف هو أمان الطريق للتجار. لكنه لما عاد إلى مكة وصحب تجار قومه في رحلتهم الصيفية إلى الشام لتطبيق بنود الإلاف وافته المنية في غزة، ولذلك سميت غزة هاشم. أما رحلة الشتاء فكانت إلى اليمن، وكان المطلب بن عبد مناف أخو هاشم الأكبر هو الذي عقد إيلافها مع ملوك وأقيال اليمن، غير أنه وهو يمر في هذه المنطقة اليمنية في جبل ردمان في بني النمري من الحيمة الداخلية إلى الغرب من صنعاء وافته المنية أيضا، كما يؤكد ذلك المؤرخ العربي الشهير الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.
2: كان اليمنيون يكنون التقدير والإجلال لبني عبد مناف باعتبارهم حماة البيت الشريف والكعبة المشرفة، وكان العرب مجمعون جميعا على تقديس واحترام الكعبة المشرفة. اختلفوا في مذاهبهم ودياناتهم وأفكارهم، ولكنهم متفقون على أن رمز العروبة هي الكعبة المشرفة.
0: أثمرت هذه العلاقة الاجتماعية الطيبة أوضاعا إيجابية وعلاقات تجارية لأهل مكة، وكان عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يزور اليمن بين الحين والآخر، وكان إذا وردها نزل على عظيم من عظماء حمير، وجدد مع ملوك اليمن الإيلاف لقومه قريش. بل لعمق العلاقة وعظيم المحبة تأثر عبد المطلب ببعض أقيال اليمن حتى في الشكل، حيث صبغ شعره بالسواد مثلهم، فما لبث أن صار أهل مكة يخضبون بالسواد أيضا.
2: عندما قدم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد المطلب مهنئا ومباركا للملك سيف بن ذي يزن بالانصار على الأحباش، ولقي ذلك تلك الحفاوة الكبيرة من اليمنيين والاهتمام والإجلال كأعظم وفد يصل إلى اليمن مباركا ومهنيا، وحصلت بينه وبين الملك سيف نقاشات، وكان الملك سيف لديه علم ومعرفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان لديه علم واسع، وكان صاحب كان من علماء زمانه، وحصل نقاش عن مستقبل البشرية. فدار الحديث بين عبد المطلب وبين الملك سيف عن زمن ظهور نبي بشرت به الكتب السماوية السابية.
0: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ بتبليغ الرسالة في مجتمع مكة، فأسلم قليل منهم وعلى رأسهم علي وخديجة عليهما السلام، لكنه تعرض من الغالبية لشتى أنواع الصد والإيذاء، فذهب صلى الله عليه وآله وسلم يعرض دعوته على القبائل العربية مستغلا موسم الحج، أنه يجد ناصرا يعينه على نشر الرسالة الإلهية. ورغم تعنت القرشيين وانتظار القبائل العرب لما ستقرره قريش إزاء النبي الذي بعث من أوساطها، فإن التاريخ يسجل استجابة مبكرة لأهل اليمن كادت أن تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار اليمن حاضنة لمجتمع الإسلام الأول.
2: كان هذا يدل على علاقة خاصة وميزة بين اليمنيين وبين بني هاشم. هذه العلاقة بقيت محل تقدير واحترام وتوارث إلى أن بعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل في دينه مباشرة أول أسرة يمنية وهي آل ياسر ابن عامر العنسي، واشتهرت هذه الأسرة لأنها تعرضت للتنكيل والتعذيب، وبلغت أنباء هذه الأسرة إلى اليمن لأنه من اليمن.
3: فنرى أن هذه الدعوة الإسلامية مرت على مراحل بالنسبة لدخول أهل اليمن والتحاقهم بالإسلام. فأهل اليمن الذين كانوا حاضرين في مكة التحقوا بالإسلام من أول وهلة. أهل اليمن الذين كانوا في المدينة المنورة استطاعوا أن يصلوا إلى مكة ويصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذوه إلى ديارهم.
0: تحفز اليمانيون للتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قيس بن مالك بن سعد الهمداني ثم الأرحبي أتى رسول الله إلى مكة وآمن به، وطلب منه أن يصطحبه معه إلى اليمن، فقال له: أتأخذوني بما في يا معشر همدان؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فاذهب إلى قومك، فإن فعلوا فرجع أذهب معك. فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واختسلوا وتوجهوا إلى القبلة، ثم عاد بخبر إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وافد القوم قيس، وفيت وفى الله بك. ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان. وهذا أرحبي همداني آخر هو عبد الله بن قيس بن أم غزال.
4: عجبا أيها اليماني، أكثر من 20 صنما اشتريت مني في العام الماضي، واليوم تقول أنها لا تنفع.
5: أترى أيها المكي؟
4: ماذا؟
5: أن هذه الأحجار الصماء تسمع أو تبصر؟
4: نعم، إنها تجلب لك الرزق وتحميك في سفرك.
5: وكم ثمنها؟
4: خذها بدرهمين، بدرهمين فقط.
5: إذن ستأخذ مني درهمين؟ أرى أنها تأخذ رزقي ولا تجلبه.
4: أعطني إياها، أعطني إياها، ما أرى إلا محمدا قد سحرك. تبا لمحمد، تبا لمحمد، تبا لمحمد.

0: ما بالك كسرت بخاطر بائع الأصنام وقطعت عليه رزقه؟
1: لست أنا من كسر خاطره، إنما هو محمد الذي كسر ألوهية هذه الأصنام الخرساء ليلفتنا إلى إله واحد هو رب السماوات والأرض.
0: ها قد جاء رسول الله، إنه رسول الله محمد.
2: استبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤية الهمداني وسلم عليهم وقال: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال له قيس الهمداني: أنا يا رسول الله، أنا رجل من همدان، لكنه خاف أن يغفره قومه، فطلب من رسول الله المهلة حتى يؤذنه ويأتيه من عام قابل. غير أن الرياح قد تجري بما لا تشتهي السفن، إذ قتل ابن أم غزال وهو في طريق عودته على يد ذياب الزبيدي بثارات قبلية. فتيمانيين شرف حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن برسالته السماوية، غير أن ما فاتهم في اليمن لم يفتهم في الحجاز، إذ هيأ الله يمانيين آخرين من قبيلتي الأوس والخزرج، كانوا قد عقدوا البيعة لرسول الله على النصرة له في بيعتي العقبة الأولى والثانية.
3: عندما القبائل القرشية حاربت رسول الله، كان الرسول يبحث عن حاضنة اجتماعية في مكة المكرمة، لأنه لابد في قضية التحرك نحو الدعوة لابد من وجود حاضنة اجتماعية. عدم وجود الحاضنة الاجتماعية هو بالتأكيد سيعيق تحرك الرسالة وتحرك الرسول وتحرك وبداية بناء هذه الدولة الإسلامية العظيمة. لم تكن البذرة الصالحة والحاضنة الاجتماعية العظيمة والإيجابية إلا اليمن، الأوس والخزرج.
2: أذن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى يثرب التي سميت بعد ذلك المدينة المنورة.

0: وهناك أظهر الله دعوة المصطفى بجهاد المهاجرين الأحرار ونصرة الأوس والخزرج الأنصار الذين عرفوا بهذا الاسم منذ أن سماهم القرآن الكريم بذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وأرسى دعائم الهدى. وتحديدا من السنة التاسعة كانت طلائع القبائل اليمانية التوافد على المدينة، وقد أسلم كثير من زعماء همدان ومدحج وحمير وكندة وحضرموت وعك والأشاعرة. ذكر ابن سعد في الطبقات أن عدد أفراد الوفود اليمانية التي قدمت إلى المدينة في السنة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة بلغ 1070 يمنيا.
1: بقي اليمنيون يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ووفدت كثير من القبائل اليمنية ممثلة برؤسائها ومشائخها في السنة السابعة للهجرة بعد فتح خيبر، والتقوا بالنبي صلوات الله عليه وعلى اله، ودخلوا في دين الله افواجا. وما اتت سنه 9 للهجره الا وقد اصبح معظم اليمن داخلا في الاسلام، من عمان الى باب المندب، ومن باب المندب الى الطائف. هذه القبائل معظمها دخلت في الاسلام.
0: تقاطرت الوفود اليمانيه الى رسول الله في المدينه معلنة إسلامها في الوقت الذي كان فيه رسول الله يبعث الدعاة إلى اليمن لتعلن البلدة الطيبة بأكملها الاستجابة الرسمية لنداء الإسلام والانقياد لشريعة الله. وكان ممن أرسلهم إلى اليمن معاذ بن جبل إلى الجند وخالد بن الوليد إلى همدان، لكن فشلا أحاق بمهمة خالد حيث أخفق في إقناع همدان بالدخول إلى الإسلام.
1: قبيلة همدان مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما جاءت الوفود، وجاء وفد كبير من همدان، ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله أخبار عن مكانة هذه القبيلة، وهي قبيلة ممتدة على الهضبة الشمالية والوسطى من اليمن من داخل مدينة نجران إلى الضفاف الجبال المحيطة على الساحل الجنوبي.
2: فإذا عرفنا أن قبيلة همدان أسلمت في يوم واحد على يد الإمام علي، وهي كبرى قبائل اليمن التي هي حاشد وبكي كما هو معروف، أسلمت في يوم واحد بعد أن كان قد بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد إليهم، فمكث 6 أشهر لا يستجيبون له. وعندئذ أرسل لهم الإمام علي سلام الله عليه. فهذا يدل على تقدير الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لليمنيين ولليمن، لأنه يرسل لهم شخصية بهذا المستوى. اليمنيون أيضا بادلوا هذه المحبة بمحبة مشابهة، فكانت المحبة من طرفين، ولهذا تعلقوا بالإمام علي. وحتى الإمام علي كان أيضا يذكرهم ويعرف أن هذا الشعب شعب حضاري، له حضارة، له قدم راسخة في الحضارة، لا سيما في الشؤون الإدارية. فمثلا على سبيل المثال عندما أرسله رسول الله قاضيا وحاكما وواليا على اليمن أو على منطقة اليمن، ماذا قال؟ قال: كيف ترسلون إليهم وهم أسن مني؟ وهم أسن مني. ويقصد هنا التقدم في الإدارة، في الحكم، في القضاء. فدعا له رسول الله بالتثبيت وبالهداية وبالتوفيق في الحكم.
3: ورد في الحديث في الصحاح، وابن كثير يرويها في البداية والنهاية، أن خالدا خرج إلى أرض اليمن إلى همدان وغيرها برسالة رسول الله، فما أجابه إلا النذر اليسير. فوصل الخبر إلى سيد الثقلين، سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: دعوا لي عليا. فلما جاءه علي قال: إني بعثك إلى أهل اليمن. أرسله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إثر خالد ومعاذ بن جبل وغيرهم. فلما وصل الإمام علي قال لخالد: الحق برسول الله، أمر رسول الله أنك ترجع. قال البراء بن عازب: فرجع خالد ومن معه وبقيت مع الإمام علي. فلما دنونا مع الإمام علي من قبائل همدان وغيرهم وعلموا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج الناس إلينا جماعات يستقبلون ابن عم رسول الله حامل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. قال: ثم تقدم الإمام علي في صلاة من الصلوات فصلى بنا.
4: يقال أن علي بن أبي طالب هو الرجل الثاني بعد محمد وأنه فارس المسلمين.
5: نعم، فالكل يتحدث عن مؤهلاته الروحية والجسدية.
6: سمعنا عن شجاعته كثيرا وأنه جندل الأبطال في كثير من المعارك.
7: نعم، فالأقران من قريش وصناديد العرب بقوتهم لم يسلموا من ضربة ذي الفقار.
6: لقد قال محمد لعمار بن ياسر: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي.
8: هل وصل صاحبكم؟
9: مرحبا مرحبا.
10: أهلا أهلا أهلا.
6: ويقولون أيضا إن عليا ابن عم رسول الله ووصيه، وهو أول من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين، وهو ليث الوغى.
11: لقد جاء رسول محمد، لقد جاء رسول محمد.
12: ابتهج الناس بمقدم رسول الله، وسعد أمير المؤمنين بلقاء من سيكونون هم أنصاره وخير أصحابه وأحبابه، ثم تلا لهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا قبائل همدان وأقيالها، فإني رسول الله محمد أحمل كتابه إليكم، إذ يقول لكم فيه: من محمد رسول الله إلى قبائل همدان وأقيالها سلم أنتم، وإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وقد أرسلت إليكم أخي ووصي ومن صالحي أهلي، وأمرته أن يدعوكم إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسلم بالسمع والطاعة فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
11: يا علي، أبلغ رسول الله بإسلام همدان قاطبة،
13: وابلغوا أننا سنكون يده الضاربة ننصر الإسلام في كل مكان تصله أقدامنا.
2: كتب الإمام علي كبيرة رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن همدان أسلمت في يوم واحد، فسجد صلى الله عليه وسلم شكرا لله وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان.
1: ثم قال: ما أسرع إلى النصر وأصبره على الجهد، فيهم الأوتاد وفيهم الأبدال.
14: الحكمة ستتضح من خلال ما سيكون لهمدان من دور يعني في المراحل التاريخية القادمة في نصرة الإسلام وفي الفتوحات وفي التحرك مع أهل بيت رسول الله في جميع مراحل وحقبات التاريخ. بالتأكيد هناك عوامل عديدة لتأثر اليمنيين بالإمام علي. أولا، هناك عوامل ذاتية وشخصية يمتلكها الإمام علي سلام الله عليه باعتبار أمير البلاغة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أنا مدينة العلم وعلي بابها. هناك كذلك خصوصية للمجتمع اليمني الذي يألف والذي ينشد إلى من يحترمه، ينشد إلى من يعدل فيه، ينشد إلى من يكرمه، ينشد إلى من يتعاطى معه. وهذه فطرة بشرية بشكل عام في البشر وبالذات في اليمنيين.
0: تخبرنا المصادر التاريخية أن علي بن أبي طالب عليه السلام دخل صنعاء ومكث 40 يوما فيها، وكان يخطب في الناس ويصف لهم رسول الله ويشرح لهم الأخلاق والأحكام ويفقههم في الدين. ويروى أنه أقنع يهوديا بالإسلام فمكث لديه يتعلم منه الهدي والسنن.
2: أرسله رسول الله عدة مرات في إلى اليمن، من ضمنها على رأس سرية إلى مدحج، ومدحج أيضا هي قبيلة كبيرة جدا تضارع وتشابه هندان في كبرها، وتمتد من سر الخنجر جنوبا من بذينة جنوبا في أبيان إلى نجران شمالا، منها يعني قبيلة كبيرة جدا من قبائلها سعد العشيرة والحكم والجعفي والصداء والنخع ومراد وعنس وجم، قبائل كبيرة جدا. أيضا يعني دخل فيها وزبيد منها عمرو معرفين كريم الزبيدي، دخل إلى واستطاع ووقعت معركة بسيطة مع محمد الحج، ولكن أيضا أسلم لما جاء إلى عليوالي وقاضيا حاكما، واستمر فترة في اليمن قبل أن يعود مرة أخرى إلى ويلتقي برسول الله في حجة الوداع الذي هم اليمن لا مكة، يعني بقي فيهم وله قضايا كثيرة، منها قضية تحكيمه في زبية الأسد.
0: روى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عن جده الإمام علي عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد فصادوه فيها، فبينما هم كذلك يتطلعون إليه إذ سقط رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر ثم الآخر بآخر حتى صاروا فيها 4، فجرحهم الأسد كلهم فتناوله واحد منهم فقتله، وماتوا كلهم من جراحاتهم. فقام أولياء الآخر فأخذوا السلاح وجاءوا إلى أولياء الأول ليقتتلوا، فأتاهم علي عليه السلام وهم في ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأنا إلى جنبكم، ولو اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه، فأنا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتم القضاء وإلا حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن تعدى بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا لي من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية ودية كاملة، فيكون للأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه 3، وللذي هلك ثانيا ثلث الدية لأنه هلك من فوقه 2، وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه 1، وللرابع الدية كاملة.
2: حكم فيه الإمام علي بحكم، وعندما جاء وافى اليمنيون مع الإمام علي رسول الله في مكة في حجة الوداع أقر رسول الله هذا الحكم.
0: بعد أن أدى رسول الله حجة الوداع وبينما كان عائدا منها في اليوم 18 من ذي الحجة بالقرب من ميقات الجحفة في منطقة غدير خم، نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حيث أمره بإبلاغ ولاية الإمام علي عليه السلام إلى أمته على رؤوس الأشهاد. في حادثة أجمع على روايتها المؤرخون وحفاظ الحديث، خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 من المسلمين في ذلك اليوم: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، إنه اليوم الذي اتخذه محب الإمام علي عليه السلام عيدا، وسموه عيد الغدير ويوم الولاية. وفي السنة 11 انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانقطعت الصلة بين السماء والأرض، ولم تكن بوصلة اليمانيين لتشير لغير علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أشربوا حبه وتعلقوا بحبله. وكيف لا، وقد عرفوه يجسد الإسلام المحمدي في أنصع صوره، وآيات القرآن الكريم في ولايته وفضله يتلوها المسلمون صباح مساء، وأحاديث رسول الله فيه ما زالت تتردد في مسامعهم، وحديث الغدير في توليه ما زال بدره طالعا وضياؤه ساطعا، قد فهموا مراد الله فيه ولم يصبهم تخبط ولا تيه.
14: طبعا ما حصل من خلافات سياسية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وما حصل من صراع فيما بين الصحابة، كان في طرف من الأطراف الإمام علي. طبعا أهل اليمن كان موقفهم ذاك، يعني كان الموقف مع الإمام علي عليه السلام، كان موقفهم السياسي وموقفهم المبدئي والإيماني هو امتداد لموقف الإمام علي سلام الله عليه.
2: من هذا الغيث حرمون مثلا الذين رفضوا حكم أبي بكر وضمهم الرحم بين المرتدين، وهم لم يكون المرتدين ارتدادا حقيقيا، وإنما يعني استنكروا أن يكون هناك وال للأمة غير الإمام علي.
0: بويع الإمام علي عليه السلام خليفة للمسلمين، وبلغ من ابتهاج اليمانيين ببيعته أن أرسلوا وفدا من رؤسائهم إلى المدينة، وبالمقابل أرسل الإمام علي أحد قواده من اليمنيين أيضا وهو مالك بن الحارث الأشتر النخعي استقبالهم، فلقيهم مالك بحفاوة بالغة وأقدمهم إلى المدينة للقاء أمير المؤمنين.
9: علي بن أبي طالب، أنا العياض بن خليل الأزدي، ما أسعدنا بلقائك وتهنئتك.
15: السلام على وصي رسول الله.
9: هذا رفاع بن وائل الهمداني.
0: عبر هذا الوفد عن تعلق اليمنيين الشديد بالإمام علي عليه السلام.
16: السلام على أمير المؤمنين.
9: وهذا رويبة بن وبر البجلي.
0: لأنه كان الامتداد الحقيقي لحكومة الإسلام العادلة، فقد كان المثل الأعلى للحاكم المسلم الذي يحب لقاء الله تعالى.
9: نبارك لك أن اختارك الله إماما واصطفاك لهذه الأمة. دخل اليمنيون في الإسلام كافة، فكان موعد بشرا وفرحة،
0: ونذر نفسه لله ولشعبه وأمته. كان يصلي بالناس ويرشدهم ويهديهم خلاصة تجاربه،
17: صدقا وحقا، وأنك وصي رسول الله والخليفة من بعده ووارث علمه،
0: ويعقد له حلقات الذكر، ثم يتفقد المساكين ويعيضهم ويوزع العطاء فيهم ولا يثقل شيئا. كان يتفقد الباعة ومكاييلهم وموازينهم.
9: سمعني يا أمير المؤمنين، فهؤلاء أنصار الله ورسوله، أكرم الله نزلكم، سنقيم مع وفد بني تميم، سنبيت معهم 3 أيام ثم نعود إلى ديارنا.
0: ولا يمر خطوة ولا تمر به دقيقة حتى يرشد ضالا أو يعلم جاهلا أو يقيم مائلا أو يصلح خللا. لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. لهذا وغيره ارتبط اليمنيون بالإمام علي ومنهجه في الحكم ارتباطا وثيقا لم تنفصم عوراه في يوم من الأيام.
14: أهل اليمن بايعوا، وكان أول قادم على الإمام علي ليبايع هو رفاعة بن وائل الهمداني، وقال في شعره: نسير إلى علي ذي المعالي بخير عصابة يمن كرام.
1: كان في مقدمة المبايعين والمتفين حول الإمام علي أهل اليمن الذين كانوا أكثر المخلصين لمشروعه التصحيحي الذي أراد أن يعيد العدالة بمفهومها الإسلامي الصحيح إلى دوامها الصحيح بدون تفضيل لعرق على عرق ولا نسب على نسب.
0: حظي اليمنيون بنسبة عالية في المناصب العليا لحكومة العدالة العلوية مقارنة بغيرهم، حيث اجتملت قائمة ولاته في أهم الأمصار على أسماء يمنية لامعة.
2: كم عدد ولاة الإمام علي سلام الله عليه؟ نجد أن عدد عماله من اليمنيين سواء من أهل اليمن أو من القبائل ذات أصول يمنية مثل أوس وخزرج الأنصار

0: نجد أن 62% كان عماله من اليمنيين.
1: هذا يعطي نوع ودلالة على توجه الإمام عليه السلام في الإصلاح الإداري معية الناس. لذلك الإمام عليه السلام أعطى الأولوية واتجه في إدارة البلاد اليمنيين، حتى أنه بلغ نسبة الميلاد المعينين من قبل الإمام علي عليه السلام على المدن والدول في الدولة الإسلامية الإمام علي 30 نفرا، أي بما نسبته 62% من ولاية الإمام علي، مقابل 38% من النجارين وبقية العرب.
2: لم يكتف الإمام باستثمار كفاءتهم في المجال الإداري، بل كان اليمنيون سائده الأيمن في أشد معارفه الجهادية العسكرية البراوة.
0: كانت الحكومة مقسمة على أساس جبلي، وكانت 7 أجزاء، 4 أجزاء منها كانت يمنية، و3 أجزاء كانت نزارية، من ربيعة ومضر وعدنان يعني شكل عام. فكان أنصار الإمام علي من الكوفة يعني يشكلون 4 أسباع جيشي.
2: سجلت دواوين الأدب ارتجاز اليمنيين بالأشعار في معاركهم مع الإمام علي، وكان الشعر آنذاك المادة الخبرية والوسيلة الإعلامية والتوجيه المعنوي لأصحابه، وفيه أطلق اليمنيون مواقف مودتهم بهذه الشخصية الاستثنائية. قال أبو الهيثم البوتهان الأنصاري في حرب الناكفين: قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار، نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب أولئك الكفار، كنا شعار نبينا وجثارهم يفديه من الروح والأبصار، إن الوصي إمامنا وولينا برح الخفاء وباحت الأسرار.
0: لو جئت لتتبع من الذي قام يخطب مع الإمام علي أو بعد الإمام علي يؤيده في هذه الفكرة بحماس شديد، وجدتهم كثيرا منهم أو وجدت أغلبهم أو معظمهم اليمنيين. فمثلا عندما تحدث الإمام علي بذلك الحديث انبرع عمار بن ياسر العنسي الصحابي الجليل ليقول كلاما ضويا جدا يهز مشاعر المغادرين والمجاهدين ويحثهم على القتال، كيس بن سعد من عباد الأنصار، سهل بن حنين، مالك الأشتر المدحجي النخعي، عمرو بن الحكم الخزاعي وخزاعة تعود إلى اليمن، حجر بن عدي الفدي حجر الخير، عدي بن حاتم الطائي، وطي أصلها يمني وإن سكنت في منطقة ما يعني أجا وسلمى ما بين ميد اليمامة والعراق، أيضا أبو زينب بن عوف الأزدي وأزد أيضا يمنية، زيد بن حسين الطائي، يزيد بن قيس الأرحبي الهمداني، زياد بن نضر الحارثي المرعبي، عبد الله بن مدين بن ورقاء الخزاعي، كثيرون هؤلاء كانوا كما قلت يمنيين.
2: وها هو سيد همدان سعيد بن قيس الحمداني يزأر في وجه النافثين أهل الجمل، غير مكترث بدموعهم وشبههم ما دام سالكا في سبيل الحق ومجاهدا مع من الحق معه يدور حيثما دار. ارتجز سعيد القائلا: أية حرب أضرمت نيرانها وكسرت يوم الوغى مرانها، قل للوصي أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها، هم بنوها وهم إخوانها.
1: ابن علي استشهد او قتل صبرا في محبه الامام علي عليه السلام، اذ كان بامكان حجر ان يتبرع من الامام علي عليه السلام ويكون حياته، لكن تجلى ذلك في ان يقدم راسه من اجل دويه، فضيع اراد ان يوصلها الى المجتمع. حين كان يصب الامام علي على المنابر، حين ياتي الصحابي في حال مراهق اصحاب محمد ابن عدو ويمتنع عن ذلك، ثم يبتل فيصدمه إلى البدع وإلى الأمصار وإلى النواحي، أنا يقدم رسالة إلى أن هذه السنة الذي أراد معاوية يشرحها وهي لعن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر أنها سنة باطلة، وإلا ماذا الحجر الذي يغضب السماء قبل السماء قبل أهل الأرض لمكتمه يقدم دمه من أجل هذه القضية.

0: تحدث القائد اليماني في جيش معاوية للكلاء الحميري بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. فكان ذو الكلاء ينتظر مقتل عمار بن ياسر ليتبين الحق كما زعم. لكن المصيبة أن عمارا قتل في نفس اليوم الذي قتل فيه ذو الكلاء. فقال معاوية: لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقتل عمار أم بقتل ذي الكلاع.
1: بخلاف اليمنيين الذين انضربوا مع معاوية في شكل آخر، هناك كان الشيخ شرحبيل من صمت الكندي وكان عظيما في الشام، وهناك ذو الكلاع الحميري وذو الظليل الحميري وغيره من زادات اليمنيين الذين كانوا يسكنون في الشام، انضربوا مع معاوية على أساس قبائلي، على أساس يعني تقسيمات عراقية شامية، على أساس الشبهة التي ألقاها معاوية في أذهانهم، وهي أنه أهل العراق أو أن الإمام علي دخلوا عثمان بن عفان. مثلا هذا شرح بيت من السلطة الكندي، كما قلت مطاعن في الشام، كانت له كلمة والنافية. معاوية يريد أن يكسبه إلى صفه وأن يستجيب من خلاله قبائل الشام اليمنية. ماذا فعل به؟ استدعاه إليه، وفي الطريق ما بين مكان شرحبيل من الصنف الكندي إلى دمشق الشام، ترك له في كل قرية وفي كل مدينة رجالا يشكون عليه أن عليا ذكرتني. ما وصل إلى دمشق إلا ورأسه مملوء بأن عليا فعلا ذكر عثمان. فلما وصل إلى معاوية شرحبيل من الصنف مغفل، يعني نوع من الترار، يعني لم يكن لديه الخبرة والبصيرة النافلة. لما وصل إليه قال: ماذا يعني قال عندي رسل علي تأمرني بالطاعة، قال: كيف تبايع لعلي مقدس العثمان؟ والله لئن بايعت عليا لنقتلنك أو لنصيدنك من أرضنا.
0: كان البطل المدحجي مالك الأشتر النخعي أحد قادة الفتوحات في أرض الرافدين. قال عنه الإمام علي: كان لي مثل ما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مر في يوم من الأيام على زياد بن نضر الحارثي المدحجي أيضا، وهو يحمل إلى فرقمت إلى عسكر، فقال: من هذا؟ قال: زياد بن نضر، اصطحم عبد الله بن هذيل الفزاعي اليمني أيضا، هو أصحابه في الميمنة. فتقدم زياد فرفع لأهل الميمنة رايته، قال فرفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع، ثم لم يمكثوا إلا شيئا قليلا حتى مروا بيزيد بن قيس الأرحبي الهمداني محمولا إلى العسكر. فقال الأشتر: من هذا؟ قال: يزيد بن قيس. لما صرع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع. فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريم، ألا يستحي الرجل أن ينصرف لم يقتل ولم يقتل؟
0: هذا الالتقاء الفطري الأخلاقي تجسد في طرفي نهر المودة الخالدة بطريقة مبهرة. لما حاول معاوية وأهل الشام منع جيش الإمام علي من الوصول إلى نهر الفرات ليموتوا عطشا، وبينما كان الإمام يتفقد أفراد جيشه العطشا، سمع مقاتلا يمنيا من مذحج يقول الشعر: أيمنعنا القوم ماء الفرات، وفينا الرماح وفينا الحجر، وفينا علي له صولة، إذا خوفوه الردى لم يخف، ونحن غداة لقينا الزبير، وطلحة خضنا غمار التلف، فما بالنا أمس أشت العرين، وما بالنا اليوم شاء النجف، فدبوا إليهم كبزر الجمال، دوينا الذميل وفوق القطف، فإما تحل بشط الفرات، ومنا ومنهم علي الجير، وإما تموت على طاعة تحل الجنان وتحب الشرف، وإلا فأنتم عبيد العصا، وعبد العصا مستدل النطف. فأصدر الإمام أوامره فورا إزاحة معسكر معاوية عن شريحة النهر، فتحركت كتائب يمانية بقيادة الأشتر النخعي والأشعث الكندي اليمانيين فأزاحوهم. فقال بعض أصحاب علي عليه السلام: نمنعهم من الماء مثلما منعونا. فأبى سلام الله عليه وقال في حد السيف ما يكفي.
1: عندما وصل جيش معاوية إلى صفين حاز شريعة النهر نهر الفرات عن جيش الإمام علي، أراد أن يمنعهم من الماء من العطش، رئيس سخيف استنكره كثير من البغلاء حتى من جيش معاوية، أحدهم المعرب للأهبل همداني يمني. كان هذا خطأ، هذا خطأ، راجع معاوية: يا معاوية سبحان الله، الآن سبرتم القوم إلى الفرات فغلبتموهم عليه فمنعونهم عنه. وكان هذا المعري بن الأقبل كان صديقا ومؤاخيا لعمرو بن العاص. حتى عمرو بن العاص: هذا خطأ، لا يجوز، أما والله لو سبقوكم إلي لسبقوكم منه، أما تعلمون أن فيهم العبد والأجير والضعيف لا يسع أن تمنعوهم. هذا قال لهم هذا أول جور، فرفضوا بل غضبوا عليه وأرادوا أن يعني أن يتخلصوا منه، فتركهم وعاد إلى الإمام علي وكان رجلا ناسكا.
0: وفي أحد أيام الصفين قال الإمام علي لصاحب اللواء همدان: اكرمي أهل حمص فإني لم ألق من أحد ما لقيت منهم. فتقدم وتقدمت همدان وشدوا شدة واحدة على أهل حمص فضربوهم ضربا شديدا متداركا بالسيوف وعمود الحديد حتى ألجأوهم إلى قبة معاوية، فارتجز رجل من همدان قداده في الأرض وهو يقول: قد قتل الله رجال حمص حرصا على المال، وأي حرص، غروا بقول كذب وخرص، قد نفس القوم وأي نفس عن طاعة الله وفحوى النص.
1: كان كثيرون جدا من اليمنيين مع الإمام علي، منهم أويس الدرمي الذي جاء فيه أحاديث وآثار تبين فضله، أويس الدرمي المرادي، وكان من سادات التابعين واستشهد مع الإمام علي في صفين. منهم كثيرون من البدريين من الأنصار البدريين: أبو الهيثم بن التيهان، خزيمة بن ثابت بالشهادتين، وكثيرون جدا. كان أيضا من هؤلاء سعيد بن قيس الهمداني زعيم قبيلة همدان، الذي قال فيهم الإمام علي: أنتم يا همدان درعي ورمحي، يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره.
0: لم يذهب رجال اليمن بالفضل كله في تلك المراحل التاريخية الهامة، بل كانت نساء من اليمن يقمن بواجب الجهاد والتحريض على القتال بجانب الإمام علي عليه السلام.
1: حتى نساء همدان، نساء همدان ونساء ملحي لهن دور. إذا جئت لتقرأ كتاب بلاغات النساء مثلا لابن طيفور البغدادي تجد أن هناك خطب وأن هناك مواقف عظيمة ورائعة سجلتها نساء همدان اليمنيات في صف الإمام علي، منهن مثلا الزرقاء بنت علي الوادعية التي تذكرها معاوية وأنها كانت تشكل توجيها معنويا حافزا واستنهضا لهمم الرجال. كانت تقول: استذكرها معاوية فاستدعاها من العراق إلى الشام لتحضر إليه، فلما وصلت سألها قال: كيف حالك يا خالة وكيف كان مسيرك؟ قالت: خير مسير. قال: ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين تبيدين الحرب وتحضين على القتال؟ فما حالك على ذلك؟ فقالت له: يا أمير المؤمنين، إنه قد مات الرأس وبتر الذنب واتهم بذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر.
0: وذات يوم أعجب الإمام ببأس اليمنيين ولا سيما همدان، فقد جاردوا الفئة الباغية بالرماح والسيوف حتى أدركهم الليل، فعندئذ قلدهم الإمام بتلك القصيدة الأصماء أوسمة الفخر وكلله بتيجان البطولة: ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر النحور دواني.
2: ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر النحور دوام، تيممت همدان الذين هم إذا ناب أمر جنتي وسهام، فوارس ليسوا في الحروب بعزل غداة الوغى من شاكر وشبام، ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ورهم وأحياء السبيع ويام، ووادعة الأبطال يخشى مطالها بكل صقيل بالأكف حسام. لهمدان أخلاق ودين يزينها، وبأس إذا لوقوا وحد خصام، وجد وصدق بالحديث ونجدة، وعلم إذا قالوا وطيب كلام. فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام.
3: أعتقد بأن الناس وبالذات قبيلة همدان، لا يوجد أحد ينتسب إلى قبيلة همدان أو يسمع بهمدان أو كلا، ويذكر أن البيت المميز للإمام علي عن همدان، مع أنه بيت من جملة قصيدة، والإمام علي رغم أنه كان شاعرا مبدعا وعظيما لم يكن يمدح الناس، مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله، ولكنه من ضمن من مدح قبائل اليمن، ومن ضمن مدح من مدحهم من قبائل اليمن وأعطاهم ميزة كبيرة قبيلة همدان.
0: في النهروان خاض اليمنيون معركتهم تحت لواء الإمام علي ضد أولئك التكفيريين الأوائل، وقد دعا الإمام عليه السلام رجلا منهم يقال له رويبة بن وبر البجليد، فدفع إليه اللواء وأمره بالتقدم إلى القوم وهو يقول: لقد عقد الإمام لنا لواء وقدمنا أمام المؤمنين، نكر على الأعادي كل يوم ونشهد حربهم متواريين، ونضرب في العجاج رؤوس قوم تراهم جاحدين وعابدين. واستشهد في تلك المعركة مع الإمام علي 9 مجاهدين، 8 منهم كانوا يمنيين.
4: صنعاء لم تكن بعيدة عما يحدث في العراق والشام من معارك طاحنة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فاشتعلت نار الحقد في قلب معاوية بن أبي سفيان تجاه أولياء وأنصار الإمام علي عليه السلام من اليمنيين، فأراد معاوية أن ينتقم منهم وأن يضع حتى لهم وأن يشغلهم عن مناصرة الإمام علي عليه السلام. أرسل معاوية بسر بن أرطى العامري القرشي على رأس جيش إلى الحجاز واليمن، وأمره أن ينكل بشيعة علي وأن يقتلهم بلا رحمة ولا شفقة. نفذ بسر بن أرطى الأوامر الوحشية التي أصدرها معاوية بن أبي سفيان، فاعتدى على الأنصار اليمنيين في المدينة المنورة وحرق بيوت بعضهم، ومنها بيت أبي أيوب الأنصاري الذي يعتبر أول بيت سكنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وصل إلى اليمن بسر بن أرطى ذبح الطفلين جثم وعبد الرحمن ابن عبيد الله بن العباس، لقد ذبحهما في هذا المكان في جامع الشهيدين الذي بني فيما بعد ذلك مسجد سمي باسم الشهيدين، ولا يزال الاسم قائما إلى اليوم في صنعاء القديمة.
0: هذه السكين القديمة تركت أمهما اليمانية ابنة عبد المدان الحارثية والهة حيراء مسلوبة العقل متصدعة الوجدان، ولم تصدق أنه بالفعل قد تم الاعتداء على براءة طفليها الصغيرين، فظلت تبحث عنهما في الشوارع وتنشدهما عند كل رائح وغاد، فلم تجد لهما حسا ولا سمعت ركزا، وظلت تردد ملهوفة حسرا: ها من أحس بابني اللذين هما كدرتين تشظى عنهما الصدف، حدثت بسرا وما صدقت ما زعموا، من قتلهم ومن الإثم الذي اقترفوا. أنحى على وجهي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف.
4: نفذ بشر الأوامر الوحشية التي أصدرها معاوية له، فاعتدى على الأنصار في مدينة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يمنيون، وحرق بيوت بعضهم ومنها بيت أبي أيوب الأنصاري، أول بيت نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: لقد ذبح بسر بن أرطأة 70 أبناويا وهمدانيا كانوا من محب الإمام علي عليه السلام، وحرق قرى اليمنيين وأفسد زروعهم.

0: يضيف الإمام المحدث بن عبد البر في كتابه الاستيعاب أنه أيضا نفذ مجازر رهيبة بحق اليمنيين وأغار على همدان فقتل منهم أمما. ولولا أن الإمام عليا أرسل جيشا من العراق بقيادة أحد فرسانه الصناديد لتوسع بسر في جرائمه وتمادى في طغيانه، لقد فر بسر أمام جيش الإمام إلى معاوية في الشام. في إحدى ليالي رمضان وفي مسجد الكوفة نالت يد أشقى هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي من جبهة الإمام الشريفة. لقد وعى اليمانيون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وصارت توليهم لإعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا يدينون الله به إلى يوم القيامة.
1: حتى إذا تساءل سائل ما هي علاقة أهل اليمن بمحبتهم لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب، نقول إنما تعلقوا وأحبوا صاحب الأوسمة العظيمة التي ما جعلت لغيره، وإن حصل غيره على شيء من الأوسمة فإنما حصل على النذر اليسير ما لم يحصل عليه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو من لم يقرأ كتب السنن ومن لم يطلع في تاريخ الأمة الإسلامية.
0: عند تولي الإمام الحسن بن علي عليه السلام مقاليد الأمور بعد أبيه، استمر ولاة أبيه اليمانيون ولاة له كما كانوا لأبيه، ورغم أن أهل العراق كانوا قد أخلدوا إلى الدنيا ومالت بهم إلى الدعة والسكون ولمع في أبصارهم بريق الدراهم والدنانير التي كان يشتري بها معاوية الذمم، فخذلوا الإمام الحسن. رغم كل ذلك فقد حافظ اليمنيون على موقفهم من علي وغيره، وكانت لهم مواقف جديرة بالإشارة والإشادة. نزى بنو أمية على أمر هذه الأمة بالسيف والمال، فأثخنوا جسد الإسلام بجراحات الانحرافات الخطيرة واستعادوه مصلوبا على أعواد الجاهلية. فهب الإمام الحسين ومبادئه وأخلاقه وثورته باستعادة الدين والإسلام في صورته الناصعة والقوية. وإذا كان قد أصاب بعض اليمنيين ما أصاب الأمة من وباء السكوت والخنوع، إلا أن الاتجاه الفكري العام لليمنيين في اليمن والعراق ظل كما هو، ولهذا كان معظم أنصار الحسين عليه السلام في كربلاء منهم. نزل ابن عقيل سفير الحسين عليه السلام في دار هاني بن عروة المرادي المفحجي اليماني، وجعل يأخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام سرا ويكتب أسماءهم ويأخذ عليهم العهود والمواثيق، حتى بيع مسلما 120,000. لكن لما علم عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل وجه بالشرط يطلبون مسلما، وطلب من هاني أن يخبره بمكان مسلم بن عقيل، فرفض هاني أن يتحدث بمكانه وقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها لك أبدا لتقتله.
2: ففي معركة كربلاء وفي يوم عاشوراء وعلى أرض كربلاء استشهد في يوم عاشوراء بكربلاء مع الإمام الحسين 87 شهيدا، منهم 54 شهيدا من اليمانيين. من هؤلاء وهم كثر، نعدد بعضهم، من هؤلاء عابس بن شبيب الشاكري وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وحبش بن قيس النهمي، وكذلك أيضا الحجاج بن مسروق الجحفي وجندب بن حجير الخولاني والقائمة تطول ب54 شهيدا من أهل اليمن كانوا مع الإمام الحسين بن علي عليه السلام.
0: أدار الأمويون البلاد الإسلامية بطريقة تختلف عن طريقة الإسلام ونواميسه، وضاهوا حكومات الأباطرة، وطال الشعوب الإسلامية منهم ظلم شديد. وبالتأكيد قد طال اليمانيين القسط الأكبر من ذلك الظلم، كما سعى ولاتهم في اليمن إلى إبعادهم عن ولاية الإمام علي وأهل بيته، كما فعلوا في بلدان أخرى أيضا. وتحت الضغط الأموي في العراق والشام والحجاز، عاد بعض تلامذة الإمام علي إلى بلدهم اليمن.
2: بسبب الضغط الأموي في العراق والشام والحجاز، عاد بعض تلامذة الإمام علي عليه السلام إلى بلدهم اليمن. من ضمن هؤلاء الذين عادوا ومن أبرزهم حجر بن قيس المدري الحجوري، الذي روى عن جمع من الصحابة وعن الإمام علي عليه السلام، وقد صحب الإمام علي أياما طويلة، ثم حمل علمه إلى اليمن، الذي أصبح هذا الشخص فيما بعد خطيب جامع صنعاء المعروف الآن بالجامع الكبير بصنعاء. ومن هؤلاء التلاميذ الذين نقلوا علم الإمام علي عليه السلام إلى اليمن سعيد بن النمران الناعطي، أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، وقد كان الإمام علي عليه السلام عينه ومساعدا لواليه على اليمن عبيد الله بن عباس. وحينما عاد إلى الكوفة، كان هذا الشخص قاب قوسين أو أدنى من المذبحة التي نفذها معاوية بحق الصحابي الجليل حجر بن عدي وأصحابه، لولا أن أدركته شفاعة أحد أقربه. ومن هؤلاء أيضا أبو خليفة القاري، الذي ربما لم يعجبه البقاء في الكوفة والعيش بها لذات الأسباب السابقة، فقرر العودة إلى صنعاء وأقرأ في صنعاء القرآن، وكان له مسجد معروف باسمه ومنسوب إليه. ومن تلامذة الإمام علي عليه السلام الذين انتقلوا إلى اليمن وحملوا علم الإمام علي إلى اليمن، حنش بن عبد الله الصنعاني، الذي تتلمذ على يد الإمام علي عليه السلام وعلى يد ابن عباس، وأقام معه بالكوفة، وعاد إلى صنعاء واليا عليها في أيام ابن الزبير. وبهذا تتبين منابع الأفكار والمبادئ والرؤى العلوية التي تدفقت على اليمنيين وعلى اليمن، وسنجد كثيرا منها عند تلامذتهم اللاحقين، التي لا تخرج في مجملها عن طريقة أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ولعل أبرز مثال على اليمني في عهد الأمويين الإمام طاووس بن كيسان اليماني الهمداني الخولاني بالولاء. أدرك الإمام علي بن أبي طالب وسكن الجند، وكان له مسجد في صنعاء ينزله إذا قدم، وخلف تلامذة في الجند وفي صنعاء. ولما توفي في مكة، تأثر الإمام عبد الله بن الحسن الكامل بمصابه، وحمل السرير على كاهله، فسقطت قلنسوته وتمزق رداؤه. وهذا يبين متانة العلاقة الحميمة بين طاووس قدوة اليمانيين في عصره وبين أهل البيت، وعلى رأسهم الإمام الكامل عبد الله بن الحسن. وكان يضرب المثل بطاووس في ابتعاده عن الأمراء والسلاطين ومجابهتهم بكلمة الحق بقوة شامخة وثبات مدهش. تذكر المصادر التاريخية أنه أتى هشام بن عبد الملك، فلما دخل عليه خلع عليه،
3: السلام على هشام.
4: اقتلوه.
5: تمهلوا تمهلوا مولاي، انك في حرم الله وحرم رسوله.
4: مولاي، انه طاووس اليماني، واخشى ان تقتله فتتكالب علينا القبائل العربيه.
6: ما الذي حملك على ما صنعت يا طاووس؟
3: وما الذي صنعت؟
6: ما الذي صنعت؟ خلعتنا عليك بحاجة بساطي، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المسلمين، وجلست بإزائي بغير إذني، وتقول ماذا صنعت؟ ويحك.
3: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي الله العزيز القدير 5 مرات في اليوم، ولا يعاقبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تقبل يدي، فإني سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يقبل يد أحد إلا الرجل يقبل امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. أما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فإن كثيرا من الناس غير راضين بحكمك، فخشيت أن أكذب. أما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت عليا عليه السلام يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام.
6: يا طاووس عظني،
3: يا هشام، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته.
2: في العصور العباسية سادت علاقة سيئة بين اليمانيين والسلطة العباسية. بسبب تمسك اليمانيين بالمواقف والأخلاق التي تعلموها من الإسلام على يد الإمام علي عليه السلام، فقد أرسل أبو جعفر المنصور المتوفي سنة 158 للهجرة جيشا بقيادة معن بن زائدة الشيباني، فأخرب مدينة المعافر الحجرية اليوم، وقتل من أهلها نحو من 2000 رجل، كما قتل عبد بن يحيى الحضرمي وكثيرين من أهل حضرموت. وطلب أبو جعفر المنصور منه أن يبسط السيف في أهل اليمن، فنفذ ما أراد منه.
0: ولما ثار الإمام محمد بن إبراهيم بن طباطبا سنة 199 هجرية ضد المأمون العباسي، دانت بحكمه اليمن. وما كان له ذلك إلا لأن البيئة اليمانية كانت دائما تهتف بالمبادئ والأخلاق العلوية، وتتشوق لعدالة حكومة الإمام علي عليه السلام. من جانب آخر، لم تستقر من المذاهب الإسلامية في اليمن إلا تلك المذاهب التي كانت على علاقة وطيدة بالإمام علي عليه السلام، إنهم الزيدية والشافعية.
7: نجد بأن الصوفية في اليمن لهم مشارب ولهم طرق، سواء في حضرموت أو في المناطق السفلى، محافظة تعز، محافظة الحديدة، محافظة إب، جميع طرقهم ترجع إلى الإمام علي عليه السلام.
0: في القرن 3 الهجري تتوجت العلاقة المتينة بين اليمن وأهل البيت باستقدام اليمنيين للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من الرسل في الحجاز لإصلاح ما خلفته الفتنة بينهم من حروب واقتتال. ووصل حكمه صنعاء وذمار لما رأى اليمنيون فيه نموذج الحاكم العادل لما يحملونه من ثقافة المودة والولاء. وفي رد الدعام ابن إبراهيم الأرحبي زعيم همدان ما يفيد تشيعهم وموالاتهم، استدلالا بحديث الولاية في غدير خم: ومن هذا التاريخ تأسست ما عرف بدولة الأئمة الزيديين. يقول العلامة المصري محمد أبو الزهرة عن الإمام الهادي إنه عمل على نشر العدالة بكل شعبها، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وأنه سار في حكم اليمن على سنة العدل، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام ومصدرا لعهد الخلفاء الراشدين، وأنه لم تكن شهرته بحكمه العادل فقط، بل كانت أيضا بعلمه وفقهه.
2: ومن أبرز الأئمة بعد الإمام الهادي عليه السلام الإمام عبد الله بن حمزة المتوفي سنة 614 للهجرة، الذي أسس نهضة علمية وفكرية وجهادية عظيمة، وكذلك الإمام القاسم بن محمد المتوفي سنة 1029 للهجرة، الذي أحيا الله به الدين والجهاد، وحرر اليمن بجهاده وجهاد أولاده من بعده من ظلم الحكم التركي.

0: استمرار أئمة أهل البيت عليهم السلام في اليمن كان ضمانة في استمرار منهج الإسلام المحمدي الأصيل الذي ينسجم مع تراث اليمنيين في مودتهم للإمام علي عليه السلام.
1: بارتباط اليمنيين بفكر أهل البيت الذي هو فكر القرآن وفكر الإسلام ونبيه الكريم، تشكلت هوية اليمانيين الإيمانية وانعكست عليهم أخلاقا وقيما.

0: ابن علي ابن علي وما إلى ذلك. كل هذا دليل عمق الإعجاب بشخصية الإمام علي والمحبة لهذه الشخصية والتقدير لهذه الشخصية وتجذر هذه الشخصية في ولدان الإنسان اليمني. كذلك أسمع ما من بيت إلا وتجد فيها اسم الإمام علي، اسم فاطمة، اسم الحسن الحسين. لا أعتقد أن أكثر يعني اسم منتشر في العالم هو في اسم علي هو في اليمن.
1: سجلت الذاكرة الشعبية في مناطق مختلفة من اليمن شماله وجنوبه حضورا وجدانيا قويا وطاغيا بإمام علي عليه السلام، ولا زال الناس ينسبون إليه مناطق وعيونا وآبارا وآثارا جميعها توحي بالاعتزاز بقوته وشجاعته وفضله والتيمن والفخر والتماس البركة.
2: اليمنيون بكافة مذاهبهم ومشاربهم وبصوفيتهم وبزيديتهم كلهم يرجعون إلى الإمام علي عليه السلام. حتى نجد في محافظة تعز نجد إذا وجدوا ضربة في الجبل قالوا ضربة الإمام علي، ولا زال موجودة إلى حد الآن في المسبح سمى ضربة علي، يعني من شدة انبهارهم بشجاعة وعظمة الإمام علي إذا وجدوا ضربة في أي جبل قالوا ضربة الإمام علي، إذا وجدوا دعسة شبيهة بدعسة إنسان قالوا دعسة الإمام علي.
0: ما أكثر المناطق التي سموها باسم الإمام علي، سواء باسمه الموجل والمعظم لديهم أو باسمه الفرد، عين علي وبير علي وجبل علي وأبيار علي وأشياء حمام علي وأي شيء كان مميز ينسبوه إليه. يعني حمام علي مثلا تعتبر من أجمل المناطق المميزة ومن أخصب المناطق في اليمن.
1: ومن آثار تلك العلاقة الجميلة بين اليمانيين والإمام علي عليه السلام أنك ترى في بعض مساجدها شعار الخمسة أهل الكساء، وإن حضرت خطبة فلا يغيب عن سمعك في خاتمتها الصلاة على الخمسة.
3: اللهم صل على
1: سيدنا
3: محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أخيه وابن عمه وقال مدينة العلم أنصح كل داعي وقام وأشجع لكل طاعن وطارق أبي العشرة الأطارق الليل الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى سكن الحورة ضمعة المصطفى فاطمة الزهرة وعلى أمنا خديجة الكبرى وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: يسأل الكثير لماذا مثلا يفرد خطباء الجمعة ذكرا خاصا بالإمام علي وإشادة بمناقبه لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو البيان الشرعي لمكانة هذه الشخصية العظيمة وتبيين لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سئل النبي صلوات الله عليه وعلى آله قد عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. وفي مقدمة آل محمد هذه الشخصية العظيمة الإمام علي بن أبي طالب النموذج والمثال الحي للتربية النبوية الخالصة المحضة. فعندما يفرد الخطباء والمتكلمون والوعاظ والمنشدون والشعراء والقصاص حيزا خاصا بالإمام علي في مواضيعهم فإنما يفردون للعظمة في أبهى صورها التي تجلت في شخصية هذا الإنسان العظيم الذي هو تربية نبوية خالصة.
1: ولا يغيب أبدا ذكر الإمام علي وأهل البيت في مناسبات اليمنيين حزنا وفرحا في العراس والعزاء، ففي العراس لا يخلو المطير ولا الزفة من المدائح النبوية والقصائد العلوية.

0: وبعده النص على فضل الإمام علي عليه السلام، فتنساب إلى مسمعك مع كل مطلع من مطالعها، موصولا بذكر الخمسة أهل الكساء، ممزوجا بلحنها العذب ومشربها الصافي.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق.

عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث وما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول: فمن كنت مولاه فهذا. هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا: إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1-9.
1: شقوا عليها النار من كل جبار، والزحف لا دارت كتايب كتايب.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: ها
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: لن تنتصر الأمة اليوم أمام الطغاة والمستكبرين إلا إذا رفعت اليد التي رفعها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله يوم الغدير الأغر.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك، وكل عام ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

حسن المشتري نحرق قواعد ما مالكم وتتحولين لعبه لقهالنا قد جاي قهقرين

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصر

0: ابتهال هذا الإمام، الإمام الخامنائي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة. هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
1: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

أسس في التاريخ أعلنه خير البرية طه خاتم الرسل يوم الولاية في خم به رفعت كف الوصي فما زالت ولن تزل يوم الغدير تحديد المصير لمن يعي ويعقل فاحذر عنه لا تملي لما أتم رسول الله حجته حج الوداع أتاه الوحي في عجل أتاه بالأمن في نص الولاية في سنو النبي أمير المؤمنين علي سنو النبي أمير المؤمنين علي حط الرحال بخم والجموع أتت نحو النبي فذا عاد وذاك يلي دعا النبي بأكتاب لينصبها ثم اعتلاها ليصبح الجميع دلي نادى ألست بكم أولى فقيل بلى فقال من كنت مولاه ليصغي لي من كنت مولاه فهذا الولي له هذا علي لكم بعد انقضاء جلي يا رب وال الذي والاه وانصر من ينصره يا رب في حل ومرتحلي يا رب عاد الذي عاداه واخذل من يخذله يبقى رهين الذل والزلل فأظهر الكل تسليما ببيعته وفي السقيفة كان بداية الخلل وفي السقيفة كان بداية الخلل.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

على أهمية إحياء هذه المناسبة، باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: عملا.
1: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم
4: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال: فارت النار إذا اشتد لهيبها، وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم، فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى خمسة آلاف من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
5: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين، في حسن التعامل، في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان، على العزة، على الكرامة، على الإباء، على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر، يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة، رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة الغدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته من حجة الوداع، وقبل أن يصل إلى الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، وبالتحديد في منطقة غدير خم، نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن توقف مكانه وقطع المسير، ولم يستجز لنفسه أن يتقدم خطوة حتى ينفذ هذا التوجيه الإلهي الذي جاء بصيغة الأمر بالتبليغ التي تدل على الوجوب الفوري. ولم يكتف الله تعالى بهذا القدر من الحث حتى عقبه بتهديد لم يعهد في سائر التوجيهات: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا ندرك أن الأمر يتعلق بالرسالة المحمدية بأكملها، وأنه الموضوع الأهم فيها، ونجد أن الله تعالى يقول بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، ليطمئن رسوله صلى الله عليه وآله من مخالفة المتمردين. كل هذا الحث وكل هذه المبالغة من الله تعالى لأجل تبليغ ما أنزل إليك من ربك، فالأمر أمر الله ولا اختيار لأحد من خلقه. ولكن ما هذا الأمر الإلهي الذي اختاره الله تعالى ولم يجعله شورى بين الناس؟ لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر حين توقف على الفور، وأمر بانتظار المتأخرين وبالنداء في من كان قد تقدم بالرجوع. وبعد أن اجتمع الناس وقف على أقتاب الإبل في مكان يراه كل الحاضرين ليبلغهم نبأ الله قائلا لهم: وقد أخذ بضبع أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فكانت ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي ذلك الأمر الجليل والنبأ الخطير الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه للناس في أسرع وقت، ولم يسمح بتأخيره لأي عذر كان. فلا شورى ولا انتخابات ولا رأي لأحد في ولاية أمير المؤمنين وأحقيته بهذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خليفة الله وخليفة رسوله باختيار من العلي الأعلى. وقد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد كان للشعر والأدب العربي دوره البارز في توثيق التاريخ بشكل عام وحادثة الغدير على وجه الخصوص، فقد خاض الشعراء قمار هذا الميدان وأشرعوا أقلامهم وقرائحهم حتى شكلت ديوانا ضخما من الشعر الغديري الذي لا زال يتعاظم حتى يومنا هذا. ولقد كان لشاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت السبق في هذا المضمار، فقد سطر أول أبيات وثقت حادثة الغدير في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغ صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع الناس في غدير خم أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، ثم قام في الناس خطيبا، وقد أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر بتبليغه من رب العزة جل وعلا، قام إليه حسان بن ثابت فقال له: يا رسول الله، أقول في علي شعرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعل. فقال حسان: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. فلما أنهى حسان بن ثابت هذا البيت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وكأنه يقره على كل ما قاله وفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستحقاق أمير المؤمنين كرم الله وجهه لمنصب الإمامة والرياسة على الأنام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الأبيات أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، وقد ألقاه في ذلك المحتشد الرهيب الحافل بمئة ألف أو يزيدون من الحجيج، وفيهم البلغاء ومداره الخطابة وصاغة القريض ومشيخة قريش العارفون بلحن القول ومعارض الكلام، فلم يعترض عليه أحد. وقد اشتهرت هذه الأبيات حتى سارت بها الركبان، ثم حذى الشعراء هذا الحذو في كتابة القصائد الغديرية، وتسابقت القرائح لتدوين هذه الحادثة العظيمة وهذا اليوم المشهود، لتتشكل باقة شعرية كبيرة ومتنوعة عرفت فيما بعد بالغديريات.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن اليوم الغدير حضوره الخاص في الوجدان اليمني والموروث الشعبي منذ زمن طويل، ولا عجب في ذلك، فقد ارتبط اليمنيون بأهل البيت عليهم السلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرس فيهم الحب والولاء والانتماء لهم، حتى كانوا أنصارهم في كل العصور. وكانت أرض اليمن متنفسا لكثير من العلماء والمحدثين الذين وجدوا فيها ساحة تقبل ما يروونه ويدرسونه من فضائل أهل البيت عليهم السلام، كالمحدث الكبير عبد الرزاق الصنعاني وغيره. وتظهر مكانة يوم الغدير وولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه في التراث اليمني بصور

متعددة، فنجد بعض شعرائهم يذكرونه في قصائدهم ومقاماتهم المختلفة. فهذا الزعيم الأرحبي الدعام الهمداني المعاصر للإمام الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام في القرن الثالث الهجري يذكر موضوع الغدير وفرض الطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام في قصيدة أجاب بها على الإمام الهادي عليه السلام، فقال: وكيف ذاك وفي خم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكذا مستمعين الكرام، نجد الفقيه عبد الله بن عتيك الموزعي الشافعي المعروف بالمزاح يذكر يوم الغدير واصفا له بأنه أشرف الأعياد في قصيدة رثى بها الإمام الهادي بن إبراهيم في القرن التاسع الهجري، حيث كان موته فاجعة لليمنيين، فقال هذا الفقيه في قصيدته: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. كما نجد أن كثيرا من الآئمة والعلماء اليمنيين قد ذكروا يوم الغدير وفضله في كتبهم ومؤلفاتهم، وخصوه بخصوصية مميزة لكونه يحمل ذكرى يوم الولاية، فخصوه بالتعيد إما بصيام أو صلاة أو اغتسال أو احتفال أو مجلس تذكير أو فرح وسرور، وعدوه يوما يفرح فيه المؤمنون بفضل الله ونعمته امتثالا لما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أولئك العلماء الأجلاء الأمير الحسين بن بدر الدين المتوفى في القرن السابع الهجري في كتابه شفاء الأوام، وكذلك العلامة الشهير يحيى بن أحمد مظفر المتوفى في القرن التاسع الهجري، حيث ذكر في كتابه البيان الشافي في الفقه أنه يستحب صيام يوم الغدير، وعلله بأنه عيد المسلمين، وورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وكذلك لم يغب حديث الغدير وعيد الولاية عن ألسنة الخطباء، وخصوصا في ذكرى هذا العيد التي كانوا يخصصون فيها خطبا للحديث عن فضل هذا اليوم وتفاصيل حادثة الغدير. وقد سجلت خطب لبعض العلماء الأجلاء في عصر الإمام يحيى حميد الدين فصلت فيها هذه الحادثة وما يتعلق بها من كلام العلماء وفضل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وغير ذلك. وهذا كله يشهد بوضوح بأن موضوع الغدير كان حاضرا في ثقافة اليمنيين وزعمائهم وعلمائهم منذ وقت مبكر وفي مختلف العصور. وهنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في

تركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

في كتابهم لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به، فموقفه من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل فيما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل كتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

الصحة العالمية تؤكد تعمد الصهاينة استهداف المنشآت الصحية في لبنان، والسلطة تسارع إلى مفاوضات الاستسلام في واشنطن. حزب الله يواصل ملاحقة الجنود الصهاينة في الجنوب ويوزع مشاهد لاستهداف آليات وقصف للمغتصبات. عبيدة، الاغتيالات والجرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة، وعلى الأمة الانخراط في المعركة وتصويب البوصلة نحو العدو. شهداء وجرحى باعتداءات متواصلة على غزة والضفة، وطبيب بريطاني يفضح هندسة الإجرام الصهيوني في القطاع. مصادر إيرانية تؤكد توقف تبادل الرسائل مع واشنطن، وروبيو يقول إن اتفاقا سيئا مع طهران أفضل من عدم الاتفاق. مؤتمر يهودي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي بات الأكثر كراهية على وجه الأرض ويحذر من توسع العزلة. في النشرة، فعاليات وأنشطة فرائحية متنوعة في مختلف المحافظات إحياء لذكرى يوم الولاية. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسارع السلطة اللبنانية إلى طاولة منزوعة القرار في واشنطن، هي أشبه بديكور لتجميل الهزيمة الصهيونية بعد أن تعرض المجرمان نتنياهو وترامب إلى صفعة إيرانية بالأمس، سندت إلى بسالة المجاهدين في جنوب لبنان بعد أن أتقنوا معركة اصطياد الصهاينة مع الاحتفاظ بأجيال أكثر تطورا كما تعتقد أوساط العدو، وهي لحظة مفصلية لالتحام الأمة في المعركة كما دعا ناطق القسام أبو عبيدة. وقد استنهض الجميع دولا وشعوبا إلى التحرك الفعلي وتصويب البوصلة نحو العدو الحقيقي، إدراكا من المقاومة الفلسطينية أن الأمة قد غرقت في وحل التباينات وسقطت في ميدان استنزاف يشرف عليه الأعداء، وهم مدججون بسلاح التضليل قبل سلاح الإبادة. لكنهم رغم ذلك يشكون من توسع الكراهية لليهود في العالم. وقد سارع رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي إلى التحذير من خطورة العزلة، داعيا إلى تسخير إمكانات كبيرة لرأب التصدعات في صورة الكيان المؤقت. لكنهم يدركون أن المهمة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة، والفضائح تتوالى على جرائم الإبادة، ومنها ما كشفه طبيب بريطاني عمل في مستشفيات قطاع غزة وقد سرد تفاصيل مروعة عن تحول أطفال ونساء ورجال فلسطينيين إلى حقل رماية للصهاينة يتفننون في إبادتهم بدعم أمريكي غربي وتخاذل إسلامي مثل الطعنة الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني.

واصل طيران العدو الاسرائيلي استهداف مناطق عده في جنوب لبنان في وقت اعلن فيه الدفاع المدني انتشال جثامين 6 شهداء وانقاذ 3 جرحى من تحت انقاض مبنى سكني تعرض للاعتداء في منطقه المروانيه قضاء صيدا. الى ذلك اعلنت وزاره الصحه العامه في لبنان ان الغارات الاسرائيليه التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينه صور امس الاثنين أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة 127 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 39 من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى. قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 190 هجوما إسرائيليا على منشآت صحية في لبنان. وأوضح ممثل المنظمة الدولية في لبنان خلال إفادة صحفية في جنيف أن المنظمة وثقت 190 هجوما على منشآت طبية خلال الأشهر 3 الماضية، أسفرت عن مقتل 128 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 332 آخرين. وأشار إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل 11 هجوما خلال الأسبوع الماضي فقط خلفت 4 قتلى و24 جريحا. كما وزع حزب الله مشاهد من استهداف آلية لنشر قبة حديدية في مدينة الخيام وآلية نميرة وناقلة جند تابعتين لجيش العدو في بلدة دبل جنوب لبنان بمحلقات أبابيل انقضاضية.

وزع حزب الله مشاهد من استهداف مغتصبات نهاريا وكرمائيل وصفد وكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية.

0: نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن مصادر قولها إن جيش العدو أو إن جيش العدو فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل، وأضافت أن جيش الكيان قلص عدد الآلية الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي حزب الله يحسنون دقة نيرانهم في كل مرة من جديد، ولذلك يتجول الجنود أو يحاول الجنود التحرك قدر الإمكان داخل منطقة التأمين عند الخط الأصفر، وكذلك أثناء المناورة وتجنب البقاء في مواقع ثابتة رغم تكتمه على خسائره الفعلية. إلا أن جيش العدو أعلن مصرع رقيب وطبيب كتيبة وإصابة 7 آخرين في مواجهات مع حزب الله في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وسط الرفض الشعبي واصلت الحكومة اللبنانية التفاوض المباشر مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقدت السفيرة اللبنانية في أمريكا لقاء مع سفير كيان العدو الإسرائيلي بإشراف البيت الأبيض.
1: انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية مع سفير كيان العدو الإسرائيلي برعاية البيت الأبيض. الجديد مزيد من تجاهل الواقع، الاتجاه عكس التيار، لأن إدارة ترامب ونتنياهو قررتا أن تحدث المسرحية بهذه الطريقة المثيرة للسخرية. 3 أحداث متتابعة لم يكن للبنان رسميا، ليس فعلا بل حتى دراية بها: تهديد العدو الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفها، أعلنت إيران على الفور أن على شمال الأراضي الفلسطينية الإخلاء إذ إنها سترد بقوة على أي استهداف للبنان، والحدث الثالث إنقاذ ترامب لنتنياهو بدفعه لوقف الحماقة. لتلافي فضيحة التمثيل وعار الخيانة التي تقوم بها السلطات اللبنانية حيث تحاول العدو الإسرائيلي تحت النار، كان على سلام معون وتيار العملاء أن يخرج بتصريحات وأن يسرع من عملية التفاوض، والأكثر غرابة أن يحاول الادعاء أن وقف إطلاق النار جزء من التحركات التي يقومون بها. في غضون الساعات الماضية وبدلا من الشعور بالحاجة إلى تعديل الموقف، واصل الرئيس اللبناني الزعم أن التفاوض شجاعة لوقف الحرب، في وقت كان الردع ووقف العدو الإسرائيلي عن استهداف بيروت مرتبطا بالتهديد الإيراني باستخدام القوة. والأمر نفسه يجري كل دقيقة في جنوب لبنان، حيث تقاتل المقاومة وتجترح معجزات ميدانية وتضع العدو الإسرائيلي في عملية استنزاف. يقر العدو الإسرائيلي بالبحث عن حلول لتفاديها رغم استمرار المواجهات في البلدات الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبالتوازي يحاول العدو الإسرائيلي والأمريكي جعل الأزمة في لبنان وجود المقاومة وسلاحها، حتى عندما يقتضي الأمر مواجهة دعوات دولية لوقف العدوان على لبنان، على غرار نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي التي أكدت ضرورة وقف العدوان. كان من المستحيل إيجاد فروق بين ما قاله مندوبا كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي حول لبنان والمقاومة وما يقوله تيار التطبيع في لبنان.
0: من التهديد الصاخب بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الانكفاء المفاجئ تحت وطأة الرسائل الإيرانية الخشنة وتحذيرات واشنطن، تراجع إسرائيلي فاضح حاولت تل أبيب تسويقه كصفقة مقايضة، لكن صواريخ المقاومة الإسلامية في الشمال فرضت كلمتها الفصل: لا أمن للعدو والضاحية خط أحمر.
2: أن تتراجع يعني أنك قست المسافة بين وعيدك وقدرتك فوجدتها هوة ابتلاع. لم يكن ما جرى بالأمس بشأن لبنان مجرد جولة مفاوضات خلف الكواليس، بل كان مشهدا علنيا لانكسار هيبة العدو الإسرائيلي. على المجرم بنيامين نتنياهو بتهديداته إلى سماء الضاحية الجنوبية، لكن أجنحة الوعيد تكسرت قبل أن تلامس الغيم.
3: لقد أبلغ عرقجي المسؤولين الأمريكيين والوسطاء من باكستان وقطر والسعوديين بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وأن المفاوضات قد تكون عرضة للانهيار في الحال استمر هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة أن الأمريكي بدأ ينفضح بعملية المماطلة الكبيرة التي يمارسها في ما يسمى بهذه المفاوضات.
2: تراجع العدو، ليست هذه قراءة سياسية بل هي الحقيقة العارية التي حاول العدو دثرها ببيانات واشنطن. انطلق التهديد كالعاصفة وانكفأ كالهزيمة. لماذا؟ لأن معادلة الردع لم تعد تكتب بحبر محلي فقط. حين لوح طهران بقطع خطوط الرجعة مع واشنطن والدخول المباشر بثقلها لحماية لبنان، أدرك الأمريكي قبل الإسرائيلي أن كلفة قصف الضاحية لن تكون مجرد جولة قتال، بل حريقا إقليميا يلتهم ما تبقى من أمن الكيان. تلقى نتنياهو اتصال ترامب كطوق نجاة لا كأمر زاجر، تلقاه ليتذرع بالبيت الأبيض هربا من استحقاق الميدان الذي شرعت إيران فوهات ردعه الإقليمي. ولأن المنكسر يحتاج دائما إلى رواية تجمل ضعفه وتراجعه، سارع العدو لتسويق الانكفاء على أنه اتفاق مقايضة يضمن هدوء مغتصبات الشمال مقابل صمت أجواء الضاحية. لكن المقاومة في لبنان رفضت أن تمنح العدو هذا السلم الوهمي لينزل به عن شجرته. واصلت صواريخ حزب الله دك مغتصبات الشمال معلنة بوضوح لا مقايضة على كرامة العاصمة ولا أمن للمغتصبين ما دام العدو يمارس غطرسته في الجنوب اللبناني. صبت المقاومة حممها في الشمال ووقف العدو عاجزا عن الرد في الضاحية خشية الإعصار الأكبر.
3: المقاومة استطاعت أن تسجل انتصارات كبيرة وتضغط بشكل كبير على جيش العدو الإسرائيلي، سواء على مستوى إطلاق الصواريخ على الأماكن التي تحتلها في جنوب لبنان وتوسيعها نطاق الاستهداف إلى شمال فلسطين المحتلة، المستوطنات الشمالية، وصولا إلى شرق
2: الخلاصة الاستراتيجية واضحة لا لبس فيها، لقد هددوا فخافوا ثم تراجعوا ففضحوا. سقطت لغة الاستعلاء الإسرائيلية تحت أقدام معادلة الردع الإقليمية التي فرضتها إيران والمقاومة، وبقيت الضاحية كما هي الشاهد الحي على زمن يملك فيه أصحاب الأرض الكلمة الأولى والأخيرة.
0: قلق صهيوني واضح عبرت عنه أوساط العدو نتيجة اضطرار نتنياهو للتراجع عن توسيع عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد إيران بالتدخل، ما جعل الصهاينة يشعرون أنهم باتوا مقيدين في خياراتهم العدوانية.
4: التطور المتسارع للأحداث في المواجهة القائمة بين حزب الله والعدو الصهيوني وضع قادة العدو والمغتصبين أمام واقع صادم، وقد أظهرت التطورات حضور إيران وقوى المقاومة في المنطقة كجبهة واحدة فرضت على الجانب الأمريكي قبل الصهيوني الحد من نطاق التصعيد الذي قد يمتد إلى الحرب الإقليمية.
5: يا جماعة، لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله. أنا أقول على المدى الطويل ليتفضلوا ويقولوا لنا كمواطنين حقا ماذا يريدون وماذا يستطيعون. ألا يفهم نتنياهو وكاتس أنه لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله، أم أنهم يتحدثون بجدية عن أشياء هم لا يؤمنون بها لأجل المصلحة وفي إطار الحاجة الوجودية السياسية الخاصة بهم؟ هم يقولون أشياء وقسم منهم يفهم أنها مستحيلة.
6: افشار لسيمت بنوكاوت. انا كان خشبت شهم كيفو
2: لا أعتقد أن هناك من يظن أنه يمكن إنهاء هذا الأمر بالضربة القاضية، ولا يجب التأثر هل سيكون هناك هجوم في الضاحية أم لا، بل إن نقطة الاختبار المهمة ستكون حول الحدث مع إيران، وعما إذا كانت ستفرض على إسرائيل تسوية لا ترغب بها، لأنه في النهاية لدى ترامب مصلحة في الضغط على المنظومة، ولدى إيران مصلحة في الوصول إلى إنجاز يشمل لبنان أيضا، ولذلك لا أظن أن هذه هي النقطة الزمنية لاختبار مدى استقلالية إسرائيل.
4: مقابل ذلك بقي جيش العدو يتخبط في الرمال المتحركة التي دخل إليها في جنوب لبنان، مع تزايد خسائره البشرية والمادية وعدم إمكانية توفير الحماية لجنوده من تهديد المحلقات الهجومية.
6: אודי, אבל עוד לפני זה אני חושב שחשוב לומר גם היום הזה יום מורכב מאוד.
7: إنه يوم معقد جدا بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي هنا على أرض جنوب لبنان، عندما يقوم حزب الله بزيادة الاستخدام لذلك السلاح الذي ليس لدى الجيش أي رد تجاهه، وهو الطائرات المسيرة الانتحارية، ونحن نرى اليوم عدة هجمات لهذه الطائرات.
8: رسالة تحذيرية وجهها أهالي الجنود غير القتاليين في الجبهة الشمالية إلى رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الشمالية، يطالبون فيها بنقل الجنود الذين لا يشغلون أدوارا قتالية من القواعد والمواقع الحيوية التي تتعرض لهجمات مستمرة بالطائرات المسيرة والمحلقات الانتحارية، لينقلوا إلى مواقع خلفية أكثر أمنا لحمايتهم من القصف وتفادي وقوع إصابات في صفوفهم.
4: إعلام العدو كشف أن سقوط قتلى بشكل يومي في صفوف الجيش الصهيوني هو ثمن لا يمكن تحمله، وأن هذا الأمر يفرض على حكومة العدو إما البحث عن سبيل لحسم المواجهة مقابل حزب الله، أو البحث عن مخارج سياسية لهذا الواقع الدموي بالنسبة للصهاينة.

0: أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العدو الإسرائيلي بارتكابه جرائم الاغتيالات أساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير، مشددا على أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها العدو كاملة ثقيلة.
1: إن جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي لأهلنا وشعبنا ومقاومينا الذي طال الأطفال والشيوخ والنساء وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصل الاحتلال من التزاماته لتضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة، فأين أنتم وأين دوركم وأين ضماناتكم؟ ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد، وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
0: ودعا أبو عبيدة الأمة العربية والإسلامية إلى مواجهة عدو الأمة مؤكدا أن الصمت أو الوقوف على الحياد لم يعد مقبولا.
1: إلى أبناء شعبنا المرابط في كل أماكن تواجده وإلى مجاهدي أمتنا في كل بلادنا العربية والإسلامية نقول: أنتم اليوم أولياء الدم، وواجب الوقت هو الانخراط الفعلي في المعركة بين الحق والباطل، فلم يعد مقبولا الصمت أو الوقوف على الحياد، وإن أملنا بالله عز وجل ثم بكم لا ينقطع، ونجدد دعوتنا لكل أبناء أمتنا ومكوناتها وقواها أن تحيد الخلافات وأن تصحح بوصلتها باتجاه عدو الأمة الأول، فالأمة التي وقفت على صعيد واحد واعتلت جبل عرفات قبل أيام تلبية لنداء ربها وإحياء لشعيرة من شعائر الإسلام حري بها أن تعتلي ذروة سنامه نصرة لأبنائها المظلومين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعدوكم بان ضعفه أمام مقاتلي غزة الذين أذلوه بسلاحهم البسيط، وأمام المجاهد البطل أمجد النتشة الذي جندلهم بسيارته في الضفة المحتلة، ولكم أسوة في الأحرار الذين هاجموا جنوده على حدود فلسطين، وفي كل قوى المقاومة التي جرعت العدو الصهيوني الويلات، وفي لبنان العز الذي سطر أبناؤه الأبطال الملاحم، فتحية لكل من وقف مع فلسطين وساندها ولا نامت أعين الجبناء.
0: تواصلت الجرائم الصهيونية في قطاع غزة مخلفة عددا من الشهداء والجرحى مع استمرار عمليات نسف المناطق السكنية، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف مسير للعدو على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس، واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون إثر استهداف سيارة شرق دير البلح، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف لطائرات العدو على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: هذا شخص مدني ما إله في حدا، كان طالع يعبي غاز، تمام؟ أنا لما جريت باتجاه السيارة عشان نسعف نشوف إذا في حدا مصاب نسعفه، أنا بنفسي لميت قطع من جمجمته وقطع من الدماغ وقطع من لحمه على الأرض. رسالة للعالم، إذا ضليتكم ساكتين زيك إحنا مش هنضل، إذا ضليتكم ساكتين إحنا بنموت، إحنا كل دقيقة بنموت، إحنا المدنيين اللي بيتم استهدافهم مش العسكريين. حالياً إحنا مفروض إحنا في هدنة، بس الهدنة ما لها وجود، هدنة صورية. لما بدهم حدا بيضربوه، لما بدهم مش حدا بيقول لك إحنا في هدنة. أي حدا بيتحرك بيقول بيعجبهم مش بصير له كلام تاني. ليش كل هالكلام هذا؟ وين الوسطاء اللي كل ما بتصير شغلة بيجوا بحملوا الأطراف كلها؟ لا، في طرف لازم يتحمل الأصل.
3: صرنا خايفين نمشي في الشارع وناخذ ودوا أطفالنا على المدرسة، يعني خايفين والله واحد على الدكان حتى يروح يشتري له خبز ولا يشتري له حاجة، برضه خايفين نطلع يستهدفوا حد في الشارع، يستهدفوا مدنيين، والمدنيين بيستهدفوهم قاعدين.
0: بحقائق مروعة قدم جراح بريطاني متطوع في غزة رواية ميدانية لما شاهده من جرائم حرب صهيونية في مستشفيات قطاع غزة، فبين أطفال جياع يقنصون ومستشفيات تضرب وكوادر طبية تستهدف وتعتقل وتعذب حتى الموت ومسيرات تلاحق المرضى والنازحين داخل القيام وغرف العمليات، يظهر إلى العلن من جديد بعضا من وحشية الصهيونية.
4: في شهادة صادمة تدمي القلوب، قدم الجراح البريطاني نيك مينارد أستاذ الجراحة في جامعة أوكسفورد رواية ميدانية عما شاهده في مستشفيات غزة من جرائم حرب تقشعر لها الأبدان. يؤكد مينارد أن استهداف المستشفيات لم يكن إلا هجوماً متعمداً ومدروساً على قلب العمل الطبي والبنى التحتية، بما يرقى لجرائم حرب موصوفة.
5: أعتقد أن الهجمات على المستشفيات كانت متعمدة، وقد كنت في مستشفى الأقصى عندما تعرض للهجوم. كنت أجري عملية لضحية انفجار قنبلة، وفجأة أصاب هجوم صاروخي إسرائيلي وحدة العناية المركزة بجوار المكان الذي كنت أعمل فيه مباشرة، وهناك أمثلة متعددة على مهاجمة المستشفيات. هذه ليست أضرارا جانبية، الجيش الإسرائيلي لا يقصف المباني الخارجية، لقد كان يقصف المناطق السريرية في هذه المستشفيات حيث يوجد المرضى والأطباء.
4: أما أكثر فصول الشهادة فظاعة فكان عند حديثه عن نقاط توزيع الغذاء التي تحولت إلى مصائد موت للمجوعين.
6: They had noticed in the ER.
5: لاحظوا في قسم الطوارئ أن أجزاء مختلفة من الجسم كانت تستهدف في أيام مختلفة عند نقاط توزيع الطعام، ففي أحد الأيام دخل 19 فتى وكانوا جميعا قد أصيبوا بالرصاص في الرأس والرقبة فقط، وفي يوم آخر دخلوا في الغالب بإصابات في الصدر، وفي يوم آخر دخلوا في الغالب بجروح طلقات نارية في البطن. وقد لاحظنا ذلك، كان نمط الإصابات الذي شهدناه جميعا لافتا إلى درجة أنه كان بوضوح أبعد من أن يكون مجرد مصادفة، وبدا لنا الأمر كأن هناك لعبة تدريب على الرماية.
4: ولم تقف الوحشية عند الأطفال، وتعدتها للطواقم الطبية التي عذبها الصهاينة كمن ينتقم من كل مظهر من مظاهر الحياة في غزة.
5: كان هناك جراح تجميل شاب أعرفه أعدم، عثر عليه على بعد نحو ميل من مستشفى الشفاء مع والدته. كان الاثنان مقيدي اليدين خلف ظهرهما وكان مصابين بطلقات نارية في الدماغ. هناك أمثلة متعددة على أشخاص من الطواقم الصحية قتلوا، وعلى عاملين صحيين اختطفوا بصورة غير قانونية، وهناك أدلة على تعرضهم للتعذيب، عذبوا حتى الموت. كان هناك جراح عظام بارز أعرفه كان قد تعرض لاغتصاب متكرر يوميا لمدة أسبوعين قبل وفاته، لم تعد جثته أبدا.
4: كان لافتا في المقابلة تركيز الطبيب على استهداف بعض الأطفال الذكور في أعضائهم التناسلية وتعذيب الرجال باستهداف أعضائهم، في دليل جديد على سياسة العدو التي تسعى لتقليل النسل بين الفلسطينيين.
5: أخذت شهادات مصورة وصوتية ووصفوا لي أساليب التعذيب التي تعرضوا لها وكيف جرى استهداف أعضائهم التناسلية مرارا وبشكل محدد. لقد صعقوا بالكهرباء عبر أعضائهم التناسلية وتعرضوا لتعذيب نفسي شديد، ظلوا معصوب الأعين 60 يوما متتالية، كانوا مقيد الأيدي، لم يسمح لهم بالاستلقاء، ظلوا على ركبهم أو جالسين لمدة 60 يوما بلا توقف، وكانوا يضربون بانتظام ويصعقون بالكهرباء، أشياء مروعة.
4: ولم يقتصر الإجرام على ما سبق، بل تعداه لتوظيف التكنولوجيا في تعذيب أهل غزة.
5: رأينا كثيرا من الإصابات النجمة عن طائرات كوادكوبتر مسيرة تحوم في الجو، عليها بنادق وكاميرات وتحلق في كل مكان بغزة. لقد أدخلت إلى المستشفيات، أحد أصدقائي أصيب في صدره داخل غرف العمليات بواسطة كوادكوبتر تدار عن بعد، كما عينت ضحايا شابات أصبن بالرصاص وهن داخل خيامهن في المواصي، حيث كانت طائرات كوادكوبتر تحوم فوق الخيام وترش الرصاص بصورة عشوائية على الخيام. لديهم أيضا كلاب مدربة على دخول المستشفيات المستشفيات وعلى ظهورها كاميرات وبنادق وتطلق النار على الناس.
4: الجراح البريطاني كشف أحد فصول الوحشية الصهيونية ليكون شاهدا على الدموية اليهودية التي يتواطأ فيها الغرب وبعض العرب.
0: هجم أكثر من 30 مغتصبا صهيونيا عائلة فلسطينية أثناء وجودها في زيارة عيدية قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المغتصبين اعتدوا على أفراد العائلة ورشقوهم بالحجارة ما أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وواحد واثني عشر عاما، حيث تسببت الاعتداءات بإصابة أحد الأطفال بنزيف في الدماغ. وروى والد الأطفال تفاصيل الاعتداء مؤكدا أن مجموعات من المغتصبين هاجمته مع أفراد عائلته وأطفاله خلال الزيارة في إطار الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المغتصبون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
7: العشاء جماعة الحمد لله في الجامعة أنا أولادي وطلعنا، كنت أنا وعيالي عند أختي على الزيارة. لما صرت عند كبل علي في تقريبا يعني بقدر 30 مستوطن أو أكثر على إشارة ضوئية. طبعا الإشارة الضوئية معطية أخضر، ضلوا في الشارع حاولوا عركسوني. قبل ما أصلهم بشوية، قبل تقريبا 100 متر بلشوا حجار فينا، صاروا الأولاد يصيحوا يا الدم انتلى من ابني. أول شيء يحيى شكله أجته حجر، بعدين عرفنا أنه جاء حجر على رأسه، وصار يصيح ابن عبد الله يابا يابا أخوي ملان دم. ردوا أخرى حجار، أنا شو ضليت ماشي في طريقي، أبعدوا عن الطريق، ردوا بعد ما زليتهم أخرى حجار، رد شكله أجا أخرى حجر في بنت عيوش. صاب ابن أولادي صغار 2، واحد عمره 1 سنة و2 شهر وعمر عمره 2 سنة وشوية ويحيى عمره 12 سنة، صار عنده في بعرف شو بسموها كدمة يعني كسر في الجمجمة عبرت لجوا، بده يسووا له عملية مشان يطلع الجمجمة عن غشاء الدماغ وعنده نزيف داخلي. كلهم بصيحوا بالسيارة ومربوكين وهذا يابا دم من هان ودم من هان، وأنا يعني ما عرفت منيح اللي دركت الأمور وعرفت أسيطر على السيارة وأنفق. حتى السيارة حطوا إشي من تحت في ضربة في إشي، يعني حاطين إشي في الشارع. عندي ولد 1 سنة و2 شهر أكضاها الليلة طول الليل وعيته عمر، يعني شو بدك أولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض. عادي أنا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في بردة سنجل وجلجلية يعني أكثر من مرة، وتسجن أولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين. يعني أولادي أخرى عايشين رعب في البيت، وحتى لما نطلع من البيت بنعيش.
0: يعيش كيان العدو الإسرائيلي تشوها غير مسبوق في صورته وتراجعا حادا في سرديته بعد العقود الماضية نتيجة انكشاف واقع الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاءت اعترافات رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر لتعكس حجم الإحباط الصهيوني وخسارته المطلقة للحرب الإعلامية العالمية، رغم محاولة تبرير هذا السقوط بمزاعم الحملات الممنهجة والأكاذيب.
5: لم تعد صورة الكيان الإسرائيلي بعد الإبادة الجماعية كما كانت من قبل، فالقناع الذي طالما تستر الكيان خلفه ليواري سوآته وقبح جرائمه سقط بلا رجعة. متباكيا ومحبطا خرج رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر ليعترف بأن كيان العدو خسر الحرب الإعلامية وأضحى مكروها على مستوى العالم بعد انكشاف حقيقته بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عقود نتيجة جرائمه الوحشية والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، زاعما أن الكيان يتعرض لحملة إعلامية ممنهجة وأن ما يتعرض له محض أكاذيب.
8: لابد أنكم تتساءلون كيف أصبحت الدولة اليهودية الوحيدة أكثر دولة مكروهة على وجه الأرض. ذلك لأننا نتعرض كل يوم لوابل من الأكاذيب والتشويهات الفادحة والعداء الصريح. إن التحاطف مع إسرائيل في أدنى مستوياته على الإطلاق. إسرائيل بقدر ما هي جديدة عسكرياً فهي سيئة في العلاقات العامة بالقدر نفسه، وهي تخسر حرب المعلومات في عصر السياسة المدفوعة بالإعلام.
5: رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي وفي إطار البحث عن حلول لصورة المشوهة والسمعة الملطخة للكيان دعا لتكريس الموارد والأموال للحرب الإعلامية وإعادة النظر في سياسات العلاقات العامة ومشاركة جميع أجهزة الاستخبارات الصهيونية واليهود في العالم لترميم صورة الكيان.
8: يجب على إسرائيل أن تكرس جزءا كبيرا من مواردها لهذه المعركة. تواجه الدولة اليهودية صواريخ من التضليل الإعلامي في كل دقيقة. يجب ألا نكتفي بمحاربة هذا السيل من التضليل، بل يجب أيضا أن ننتقل إلى الهجوم، وينبغي أن نمتلك ميزانية قدرها مليار دولار لهذا الموضوع. ينبغي اليهود الشتات أن يشاركوا إسرائيل في هذه المعركة الإعلامية، ذلك يعتبر حماية للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. وينبغي لإسرائيل أن تستخدم أجهزتها الاستخباراتية الممتازة في هذه المعركة. ينبغي أن تكون هناك كتيبة من الإسرائيليين الشباب والشابات الجذابين والوسيمين والفصحاء. يجب أن تكون وجوههم وأصواتهم معروفة في جميع أنحاء العالم في كل ساعة من كل يوم لتقديم قضية إسرائيل والدفاع عنها. إن حضورهم وعملهم لا يقل أهمية عن لواء جولاني أو السرب من طائرات F-35.
5: يدرك اليهود واللوبي الصهيوني الداعم الرئيس للكيان أهمية الحرب الإعلامية وخطورة انكشاف خططهم ومؤامراتهم على البشرية، لذا يسعون جاهدين لرأب التصدعات التي أصابت الكيان بصورة لم تحدث من قبل. إلا أن الكثير منهم باتوا يدركون أن المهمة هذه المرة ستكون أصعب وستحتاج لوقت طويل إن لم تكن مستحيلة.

0: أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع عدم وجود أي تبادل للرسائل حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن تبادل الرسائل قد توقف أو توقف لبضعة أيام على الأقل. ولفت المصدر لوكالة فارس إلى أن الرسالة الأخيرة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان، وقد لاقت صدى دوليا واسعا. وفي السياق كشف مصدر مطلع لوكالة مهر الإيرانية أن مسودة مذكرة التفاهم المحتملة النهائية لإيران لا تزال قيد المناقشة في طهران، ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. في تناقض صارخ لتصريحات المجرم ترامب، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة. وزعم روبيو خلال جلسة علنية أمام الكونغرس أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن الولايات المتحدة رغم توظيفها لقدراتها الواسعة برا وبحرا وجوا لم تتمكن من انتزاع السيطرة على مضيق هرمز من إيران ولو لبضع دقائق. ولفت العميد محبي إلى زيادة القدرات العسكرية الإيرانية والعملياتية خلال فترة وقف إطلاق النار مع استغلال الفرصة لرفع مستوى الجاهزية ومعالجة الأضرار، وفي حال عودة العدو إلى المواجهة العسكرية فإن طبيعة العمليات وجغرافية المعركة وحتى أنواع الأسلحة المستخدمة ستكون مختلفة وفق المتحدث الإيراني، وسط استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، وبعد ساعات من استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز ردا على استهداف إحدى السفن الإيرانية في بحر عمان. أعلنت بحرية الحرس تمرير 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد الحصول على تصريح بالتنسيق مع الحرس. شهدت قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا صباح اليوم توغلا جديدا لقوات العدو الإسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف في الأجواء وتحركات عسكرية في محيط المنطقة. مصادر سورية قالت إن قوة صهيونية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وأقامت حجزا ميدانيا وقامت بعمليات تفتيش وتدقيق بحق المدنيين والمارة وسط انتشار لقوات العدو في عدد من الطرقات. كما قامت قوات العدو بتوثيق بيانات شخصية لعدد من السكان شملت الأسماء وأرقام الهواتف، إلى جانب التقاط صور لبعض المدنيين ما أثار قلقا بشأن طبيعة تلك الإجراءات وأهدافها. وشهدت بلدات ومناطق أخرى في القنيطرة تحركات عسكرية صهيونية مماثلة شملت عمليات تفتيش ميدانية وإقامة حواجز ونقاط تفتيش داخل القرى السورية. يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذ مشروع سوفا 53 في الجنوب السوري وتحديدا في ريف القنيطرة الجنوبي عبر عمليات تجريف للأراضي الزراعية وإنشاء تحصينات وطرق عسكرية قرب خط الفصل مع الجولان المحتل. وتثير هذه التحركات مخاوف من فرض واقع أمني وجغرافي جديد داخل الأراضي السورية وسط صمت الجهات المسيطرة على المنطقة.
1: جنوب سوريا لا يشهد مجرد تحركات عسكرية متفرقة للعدو الإسرائيلي، بل عملية تغيير ميداني متدرج تبدو أكثر تنظيما ووضوحا يوما بعد يوم. في ريف القنيطرة الجنوبية تواصل قوات العدو عمليات تجريف الأراضي الزراعية في محيط تل عكاشة قرب قرية بريقة ضمن مشروع التحصينات المعروف باسم سوفا 53، وسط تحركات متواصلة للآليات العسكرية داخل المنطقة الحدودية. لكن ما يجري يتجاوز أعمالا هندسية عادية، فمشروع سوفا 53 يعد واحدا من أخطر المشاريع العسكرية التي ينفذها العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال السنة الأخيرة. المشروع يقوم على إنشاء خط دفاعي وطرق عسكرية وسواتر ترابية وخنادق تمتد لعشرات الكيلومترات بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل، مع توسيع نطاق السيطرة والتحكم بالنقاط المرتفعة والتلال الاستراتيجية. عمليا يسعى العدو الإسرائيلي إلى إعادة رسم الواقع الحدودي وفرض منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع داخل الأراضي السورية عبر تثبيت بنية عسكرية دائمة وتغيير طبيعة المنطقة جغرافيا وأمنيا. وترافق هذه التحركات عمليات تجريف وتخريب لأراض زراعية يعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للرزق، ما يهدد بتغيير البنية السكانية والاقتصادية للقرى الحدودية مع استمرار الضغوط الأمنية والمعيشية على السكان. ورغم خطورة ما يجري، يستمر صمت سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا من دون أي موقف واضح أو تحرك فعلي تجاه عمليات التوسع والتحصين التي ينفذها العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري. هذا الصمت يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل الجنوب السوري وحدود ما يمكن أن تصل إليه مشاريع التوسع الإسرائيلية في ظل غياب أي ردع حقيقي.

مشاهدي الكرام، الآن على الهواء مباشرة احتفال بذكرى يوم الولاية في منطقة الحشيشية في أمانة العاصمة. إذن احتفال بذكرى أو بث مباشر للاحتفال بذكرى الولاية في منطقة الحشيشية في شعوب في منطقة الحشيشية

0: تتواصل في محافظة صعدة الفعاليات والأنشطة ابتهاجا بقدوم ذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام.
1: أقامت محافظة الحديدة فعالية تحضيرية خطابية وإنشادية كبرى بمناسبة يوم الولاية، أكدت فقراتها أن الاحتفاء بعيد الغدير هو احتفاء بمشروع الارتباط بالقيادة الإلهية التي تحفظ للأمة هويتها ودينها وعزتها.
2: اليوم من يحب الإمام علي فنحن نرى اليوم تأييد الله سبحانه وتعالى في الميدان، ليس ذكر الإمام علي أو الاحتفال بهذه المناسبة هي أمسيات وآليات وأنشطة فقط، لا، هو تجسيد أولا وتجديدا لولاية الله سبحانه وتعالى ولرسوله والإمام علي.
1: وشهدت الفعالية مظاهر الابتهاج بفلكلور تهامي وإنشاد فرحا بذكرى الولاية التي مثلت مشروع الدولة العادلة وبناء الإنسان.
3: وإذا قامت بواجبها بالجهاد في سبيل الله والتولي للإمام علي ولأعلام الهدى سلام الله عليهم ستحبط كل مكائد.

0: وسينتهون بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وعندما تخلت هذه الأمة عن الحصانة الداخلية وتركت ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين تولت بطبيعتها للظالمين المنحرفين، فأصبحوا أذناباً للمشروع الاستكباري الغربي المعربد.
2: إن العزة لله جميعاً.
3: كما نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين في المدينة ندوة بالذكرى العطرة، ودشنت فعاليات عيد الغدير بندوة توعوية في مديرية الزيدية، وأقامت مكاتب الصحة والبيئة وهيئة الزكاة والأحوال المدنية والأوقاف والإرشاد ومركز الأمومة والطفولة والمستشفى الريفي بمديرية الدريهمي فعالية ثقافية أكدت أن التمسك بعلي ونهجه هو الضمانة للنجاة من الفتن وتحقيق العزة التي ابتغاها الله لأمة الإسلام. ترسخ احتفالات عيد المسلمين الأكبر معاني الوحدة والتمسك بالقيم التي رسخها أبو الحسنين عليه السلام، قيم العدل ومجابهة الطغاة ونصرة المستضعفين. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
4: مشاهدينا، كان هذا التقرير حول إحياء ذكرى الولاية في محافظة الحديدة. نبقى الآن مع إحياء ذكرى الولاية في محافظة صعدة.
5: عيد الغدير، اليوم الذي ولى فيه الرسول الأكرم الإمام عليا قائدا وهاديا للأمة من بعده، مناسبة لاستحضار أنموذج الإمام علي في ولاية الأمة. هذه عزلة ذويب بمديرية حيدان في صعدة. الفرح والسرور يتصدران ساحة الولاية في إحدى فعاليات التحضير، وهذا مشهد ليلي من احتفاء بطابع قبلي في مركز مديرية جدة ابتهاجا بقدوم ذكرى عيد الغدير. في رازح امتزج مشهد الثقافة بألوان الفن الشعبي. هنا منطقة شعبان بمشائخها ووجهائها تبدي ابتهاجها، والتأكيد على أهمية الولاء لأولياء الله والعداء لأعدائه في فعالية خطابية تحضيرية. مدينة النظير تحيي الليلة الخامسة بحضور واسع، كما هي الصورة لأبناء بني ربيعة في ساحة شعارة، والعهد بالولاء لوصي الرسول من أبناء بكيل وبني معين وغمار قطعه المشاركون في إحياء المناسبة بالقلعة. أبناء منطقة بني القم، أبناء منطقة بني القم في تجمهر شعبي بهيج بساحة مركز الشهيد أبو سلم. وأخيرا في رازح كان لأبناء منطقة الشوارق مشاركة في ساحتهم، واحتفى أبناء حارات صعدة القديمة بالمناسبة في باب السلام. وفي الرحمنين بمديرية غمر تتواصل الفعاليات التحضيرية بمشاركة أبناء غور المشوات، وهؤلاء أبناء وادي بدر في فعالية احتفائية بالمديرية، أمسية ثقافية وخطابية تحضيرية لأبناء عزلة عياش، وأمسية ثقافية وخطابية تحضيرية لأبناء عزلة آل الشيخ بمناسبة قدوم عيد الغدير بمديرية منبه. ومشهد ليلي وآخر نهاري لأنشطة الأهالي في منطقة فوط بخولان بن عامر، وهذا جانب من الأمسية بمركز مديرية حيدان ابتهاجا بعيد الغدير وبمناسبة حلول ذكرى الولاية. زيارة من الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة إلى محاور أبواب الحديد وباقم والربوعة بعسير، وقدموا قافلة عيدية في الجبهات. وعلى صعيد الزيارات العيدية للمجاهدين في الجبهات الحدودية، قافلة عيدية وزيارة من القطينات وآل جعرة وبني حذيفة للمرابطين في جبهة شجع بمحور حمدان بن زيد، وزيارة من مسؤولي مديرية الصفراء لجبهة الصوح بنجران، وهذه زيارات من قيادة قوات حرس الحدود للمرابطين في اللواء 413 بمحور ضخية في عسير.

الإنسان وانتهى الأمر. لا، التولي ارتباط عملي، ارتباط سلوكي، التزام مبدئي وأخلاقي، هذا هو التولي. التولي سير في الطريق، التولي تحرك في الصراط المستقيم، التولي التزام بالرسالة الإلهية في مضامينها، في مبادئها، في قيمها، في أخلاقها، هذا هو التولي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في حلف لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كتبه بين ربيعة واليمن، ونقل من خط هشام بن الكلبي، ويريد قبائل اليمن من همدان وقحطان وقبائل نزار. جاء في الحلف: هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها، وربيعة حاضرها وباديها، أنهم على كتاب الله يدعون إليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به، لا يشترون به ثمنا ولا يرضون به بدلا، وأنهم يد واحدة على من خالف ذلك وتركه، أنصار بعضهم لبعض، دعوتهم واحدة، لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوما ولا لمسبة قوم قوما، على ذلك شاهدهم وغائبهم وسفيههم وعالمهم وحليمهم وجاهلهم، ثم إن عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، إن عهد الله كان مسؤولا. وكتب علي بن أبي طالب.

يقيد توسع العدو باتجاه الضاحية وإقرار صهيوني بالعجز. الانسداد الدبلوماسي يخيم مرة أخرى على المواجهة، توقف تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.

سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام ورحمته وبركاته، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ملفات. مرة أخرى يخيم الانسداد على مشهد الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إثر غياب الجدية لدى ساكن البيت الأبيض. هذه المرة يبدو موقف ترامب أكثر ضعفا أمام تمسك طهران بثوابتها واستحقاقات شعبها ومكاسب دول محور الجهاد والمقاومة، وفي مقدمتها لبنان الذي ظهر وكأن المجرم نتنياهو قد خرج عن بيت الطاعة الأمريكي، ما جعل نظيره ترامب يشتمه بأقدح الألقاب خلال مكالمة بينهما، كما أفاد بذلك موقع أكسيوس المقرب من المخابرات الأمريكية. وسط كل ذلك وامتثالا لإملاءات الأعداء، تعقد السلطة اللبنانية جولة محادثات جديدة مع العدو الإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. العدو الذي يقتل أبناءها ويدمر ممتلكاتها ومقدراتها ويحتل أرضها باعتراف حتى الأمريكي نفسه، الذي بات يشعر أن نتنياهو يقوم بكل ذلك الإجرام في جنوب لبنان رغبة منه في تخريب ونسف المفاوضات بينه وبين إيران. لكن الجمهورية الإسلامية الواثقة من نفسها تقول كلمتها وتهدد بالتدخل وكبح جماح العدو المتغطرس، ما ينذر بعودة المواجهة الإقليمية من جديد. والكلمة الفصل هنا هي لمجاهدي وأبطال المقاومة الإسلامية الذين يعون أو بعون وقوة الله تعالى الغالب جرعوا العدو ويلات التوغل واستباحة الأرض، وجرعوه مرارة الهزيمة والعجز، وما ذلك على الله بعزيز.

0: إذن البداية مشاهدينا من التطورات اللبنانية، حيث نقلت صحيفة دعوت أحرنوت الصهيونية عن مصادر قولها إن جيش العدو فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل. وأضافت أن جيش الكيان قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي حزب الله يحسنون دقة نيرانهم في كل مرة من جديد، ولذلك يحاول الجنود التحرك قدر الإمكان داخل منطقة التأمين عند الخط الأصفر، وكذلك أثناء المناورة وتجنب البقاء في مواقع ثابتة. ورغم تكتمه على خسائره الفعلية، إلا أن جيش العدو أعلن مصرع رقيب وطبيب كتيبة وإصابة 7 آخرين في مواجهات مع حزب الله في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وسط الرفض الشعبي، واصلت الحكومة اللبنانية التفاوض المباشر مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقدت السفيرة اللبنانية في أمريكا لقاء مع سفير كيان العدو الإسرائيلي بإشراف البيت الأبيض.
1: انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية مع سفير كيان العدو الإسرائيلي برعاية البيت الأبيض. الجديد مزيد من تجاهل الواقع، الاتجاه عكس التيار، لأن إدارة ترامب ونتنياهو قررتا أن تحدث المسرحية بهذه الطريقة المثيرة للسخرية. 3 أحداث متتابعة لم يكن للبنان رسميا، ليس فعلا بل حتى دراية بها: تهديد العدو الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفها، أعلنت إيران على الفور أن على شمال الأراضي الفلسطينية الإخلاء إذ إنها سترد بقوة على أي استهداف للبنان، والحدث الثالث إنقاذ ترامب لنتنياهو بدفعه لوقف الحماقة. لتلافي فضيحة التمثيل وعار الخيانة التي تقوم بها السلطات اللبنانية حيث تحاول العدو الإسرائيلي تحت النار، كان على سلام معون وتيار العملاء أن يخرجوا بتصريحات وأن يسرعوا من عملية التفاوض، والأكثر غرابة أن يحاولوا الإدعاء أن وقف إطلاق النار جزء من التحركات التي يقومون بها. في غضون الساعات الماضية وبدلا من الشعور بالحاجة إلى تعديل الموقف، واصل الرئيس اللبناني الزعم أن التفاوض شجاعة لوقف الحرب، في وقت كان الردع ووقف العدو الإسرائيلي عن استهداف بيروت مرتبطا بالتهديد الإيراني باستخدام القوة. والأمر نفسه يجري كل دقيقة في جنوب لبنان، حيث تقاتل المقاومة وتجترح معجزات ميدانية، وتضع العدو الإسرائيلي في عملية استنزاف يقر العدو الإسرائيلي بالبحث عن حلول لتفاديها رغم استمرار المواجهات في البلدات الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبالتوازي يحاول العدو الإسرائيلي والأمريكي جعل الأزمة في لبنان وجود المقاومة وسلاحها، حتى عندما يقتضي الأمر مواجهة دعوات دولية لوقف العدوان على لبنان، على غرار نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي التي أكدت ضرورة وقف العدوان. كان من المستحيل إيجاد فروق بين ما قاله مندوبا كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي حول لبنان والمقاومة وما يقوله تيار التطبيع في لبنان.
0: للتحليل والنقاش ينضم إلينا من بيروت العميد عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد.
2: أهلا بك أخي الكريم، تحياتي.
0: حياك الله. أبدأ معك من المخاوف الصهيونية المستمرة من محلقات ومسيرات حزب الله وتلك الخسائر التي يتكبدها العدو على إثرها، إلى أي مدى يستطيع أو يستطيع حزب الله تغيير المعادلات بهذا السلاح الفتاك؟
2: مساء الخير مرة ثانية. الحقيقة سلاح المسيرات الـ FPV منه على وجه خاص، المسيرة بالألياف الضوئية لا يوجد يعني مقابلها أي إجراءات مضادة، وبالتالي إلى أي مدى يستطيع تغيير المعادلات؟ طبعا صحيح، يعني نحن أمام معادلة جديدة، أمام مفهوم جديد للحرب. وهنا أود أن أشير إلى مسألة متداولة على القنوات يعني والمواقع المناهضة للمقاومة، أن الجيش الإسرائيلي حقق منجزا استراتيجيا في الوصول أو بالوصول إلى قلعة شقيف. أولا، قلعة شقيف هي معلم سياحي مدني وطني لبناني لم يكن حزب الله موجودا فيه، طبعا تنفيذا للوضعية القانونية التي تمنع التواجد العسكري في هذه المنشأة السياحية. هذه مسألة. المسألة الثانية الترويج، أن يعني قلعة شقيف هي نقطة حاكمة واستراتيجية وما إلى ذلك. نعم صحيح، في المقاربات السابقة يعني قبل دخول أدوات القتال الجديدة وخصوصا منها مسيرات الـFPV كان هذا التعريف صحيحا ودقيقا، لكن اليوم النقطة الحاكمة هي المسيرة. المسيرة يعني تستطيع الارتفاع عن هذه النقطة الحاكمة وتستطيع استهداف من هو عليها، سواء كانوا آليات أو حتى جنود. وشاهدنا أكثر من فيديو وزعه الإعلام الحربي لاستهدافات موجعة للإسرائيلي في محيط قلعة شقيف وفي أماكن أخرى. لذلك التأثير التكتيكي هذا هو. أما التأثير الأكبر العملياتي والاستراتيجي فيرتبط بضرب القلب، قلب العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على الحرب الخاطفة والمعركة السريعة. وهذا طبعا تكاملت فيه أدوات المعركة، يعني من صاروخ المضاد للدروع إلى القناصات إلى الكمائن والعبوات الناسفة. مع دخول مسيرات الـFPV على خط المعركة أصبحت يعني عقيدة الجيش الإسرائيلي مجرد يعني إذا صح التعبير مسألة تستحق الاستهزاء، لأنه قائد الدبابة وطاقم الدبابة الآن تحول يعني من قائد لقوة صدم إلى قائد لدبابة يعني متنقلة كتابوت كنعش، وبذلك فقدت الدبابة يعني عنصر الصدمة يعني وهو مهمتها الأساسية لتتحول إلى هدف، وهدف يعني في أي لحظة يعني يمكن أن يصاب، ولا يمكن لطاقم الدبابة أن يعني يفعل أي شيء. لذلك أصبح هم طاقم الدبابة الآن، وأنا هنا أعطي أمثلة، أصبح كل هم طاقم الدبابة هو الاختفاء والتخفي والاختباء حتى لا يصاب بمسيرة FPV. هذا ينطبق أيضا على الجرافات، الآليات المرتبطة بمنظومة القيادة والسيطرة، آليات الحرب الإلكترونية وكل ذلك. يعني إذن هذه المسيرات أحبطت المهمة الأساسية للجيش الإسرائيلي، وهي يعني تنفيذ
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
5: نحن إلى جانب إيران،
6: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
7: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
8: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
9: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
10: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
11: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر علي بناء،
12: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
13: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
14: جاهزين للقتال جاهزين للقتال جاهزين للقتال.

0: برنامج حشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر قطرة من

النبي قوله من الزه ولا يقبل جدل. النبي قوله من الزه ولا يقبل جدل. سيدي ما ينطق الا ابن الله. يؤمر هناك جدا من عشر واسأله ماذا حصل وانشده عن خطبة المصطفى وتخبره تمت النعمة على الناس والدين اكتمل بالولاية والولاء للإمام الحيدرة. الوصي باب المدينة هو يعزوب العسل. تشهد الضربات في الميمنة والميسرة. الإمام المؤمن الشاجع الشهم البطل فارس الخدق وخيبر وبدر القسورة في أحد يوم التوى الشرك من خلف الجبل كر واستبسل ودق العدو في منحرة. يوم واليناها ثاروا طواغيت الدول والتحالف ارتكب كل ساعة مجزرة. يلا انصرنا على أهل المكايد والحيل نهزم العدوان الأعمى ندكم عسكرها. عاد من عاداه يا رب واخذل من خذل ووال من والى علي وانصر اللي ينصره. يا سفينة نوح يا حبل بالله اتصل يا وليد البيت يا حمل رحم مطهرها. شعبنا يجدد لك العهد والكون احتفل رغم من عارض حديث الولاية وانكرها. والصحاري والمدن والنواحي والعزل والتك طاعة وإيمان ما هي جمهرها. يا ولي الله بولايتك عاد الأمل وابن بدر الدين للدين عزة ومظهرة. بعد أبو جبريل بعزومة ما تعرف كلل واليمن لله وللرسول مسخرة. جيشها والجانها صف ما شابه خلل في ميادين الوغى في الزمجرة زمجرة. فعلها وإعلامها حلف للحرب اشتعل قرحة البندق الصاحب فلاش الكاميرا. اسلحتنا واسلحتنا صار يضربها العالم مثل اسلحة للردع متقدمة ومطورة. من ولا حيدر صنعنا صواريخ الاجل واخترعنا بالولا طائرات مسيرة. بالولا ربي نصرنا وباعت بالفشل عاصفة عدوانهم والقوى المستأجرة. الله اكبر. الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للاسلام.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقة مع المستهدفين حتى من جابة تور أنهم يريدون مناضية فيليني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: جهاز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم وأحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: في السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أسل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة؟ لا أحد، الكل صمد. وهاب عمرو إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي، كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
10: علي بن أبي طالب.
9: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، نونية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعاً.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: بينما قريش تعج في فوضى الجهل والانحراف والشرك، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين رحمة للعالمين. لما علم الإمام علي بذلك آمن به، ولم يتردد لحظة واحدة، فأسلم يوم الثلاثاء، وبذلك كان أول من آمن وصدق به، وبعد ذلك تداعى الناس للإسلام. لكن عليا لم يسجد قبل ذلك لصنم قط، ولم يدنس نفسه بالشرك والظلم كما فعل الآخرون، فلذا يردد الجميع قائلين: علي كرم الله وجهه. استمر النبي في دعوته فانتشرت وعلم بها الناس، وهنا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لتؤسس لمرحلة جديدة من الدعوة. يأمر رسول الله عليا بأن يعد طعاما فيستجيب كرم الله وجهه، ويجمع رسول الله قرابته ويدعوهم للضيافة، ثم يبين لهم مبادئ الدين ويشرح أسسه، وختم ذلك الاجتماع قائلا لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أنا يا رسول الله أناصرك على هذا الأمر. فيقول له رسول الله: اجلس. فأعاد رسول الله القول ثانية وثالثة فلم يجبه أحد، فقام علي فقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال رسول الله: اجلس، فأنت وصي ووارثي وخليفتي من بعدي.

0: الهواء نطلع هيا ها كل ما شاء الباص بطل يا عادل بطل حكك القلبات ضخ ضخ
1: على الهواء
0: على الهواء ندري على الماء على الماء حن
1: ما اقول لك
0: عادل
1: فجأة عليك الباري عليك ايوه شو على الهواء
2: ما بدك
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمع الكريم حياكم الله جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة 98.85
0: شرب عزك عادل القلبة حقك
1: حياكم الله في ثاني أمسياتنا العيدية الغديرية عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة وارحبوا
0: الغديرية العيدية
1: أيوة
0: عيد أنا بدأنا غدير أولا غديرية عيدية عيدية غديرية الآن غديرية العيدية
1: عيد
0: إذن حياكم الله مستمعين الكريم نعم ورجع
1: عيد أضحى هذاك الأربع الحلقات أو الخمس الحلقات الحين حلقات جديدة
0: عيد الغدير عيد الولاية
1: أمسيات عيدية ما هو غديرية
0: إذن حياكم الله مستمعين الكريم وأهلا ومرحبا بكم لكم كل التحية مني محمد النعيم زميل العزيز الزكريا الشرعي ومن المخرج الرائع عادل أشول نرحب باسمي وباسمكم مستمعين الأكارم وباسم الزملاء بضيوفنا الأعزاء الشاعر المجاهد عايد الخيل أهلا وسهلا بك
1: أهلا وسهلا عايد ورحب أهلا وسهلا مرحبا أيضا معنا المنشد والمزومن الأستاذ فؤاد رسام والله يا فؤاد إني المسامحة أمانة بسم الله بقول طه المنصور والله العظيم أنا يا أخي طه بسم الله العظيم أنا أحسي عندي حقا تعب عام فؤاد ورحب حياك ربي طب خلي المايك قبالك طبعا الاستاذ فؤاد كان عاد انا عرفته يعني لا في
0: لا قلب خلي اللمبه امامك يا طه
1: يعني ما نشتر
0: انت خلي اللمبه
1: قلب
0: باتجاهك أيوه. لا اللمبه خليها باتجاهك
1: اه الله دريت عدنا خلنا على هو مباشر سنه هكذا عدنا عرفتك لا في الاونه الاخيره ما شاء الله صوت واخلاق واخوه ما شاء الله الله يبارك فيك عم فؤاد حياك ربي وارحبوا جميعا الأخوة المستمعين إن شاء الله نبدأ أمسيتنا بعد هذا الفاصل
0: كان لكم من قد يدلك طلاب هاسك

0: الله استاذ عفوا المهندس فؤاد رسامي يا الله بالجو ميكانيك ولا كهربائي ولا ما يعني شندري يعني
1: خلين مجموعه
0: ما يقولوا شيء خلوها غيوب يا اخوه مستمعين ما عاد احنا نضحك ولا شيء لا كنا محتاجين مستمعين دسميس نسبر المايك لكن طلع فيه جيب التسميس صلى الله وسلم هذا الخلاصه ايوه حياكم الله جميعا عم عايد اخبارك علومك
2: الاخبار
0: كيف وقع العيد على ارقام مستوى الحمد لله
2: عيد اللهم لك الحمد العيد كان
0: ما وقع زيارات ولا شيء ولا هذا انا صدق هذا العيد ما صرت ازاور
2: يعني هذا العيد
0: مشغول جدا يعني
2: هذا العيد وكان ارتباط هنا باعمال ما عاد قدرنا نحن نخرج خارج لكن الحمد لله كانت اعمال في رضا ربي
0: الحمد لله رب العالمين كلها مواطن جهاد ونعم عظيمه الله يبارك فيك نبدا شعر مين يا استاذ فهد نبدا شعر
2: ايش ما تشتي شعر ولا زامل ولا قمنا ركبنا
0: الله الله
2: ساعات ولا احنا جاهزين
0: ما قال عشان قال محمد مؤمن شامل الصدق يعني واحد يكون في يعني ملم بكل الحاجات هذا طبيعي
2: يعني يكون واحد جاهز لكل حاجه
0: الحمد لله
2: هذه نبدا بقصيده عنوانها نهايه امريكا
0: اها من اخي من الاخي صلها
2: قال اخفض لشعب اليمن يبنى لهود الجناح اخفض لشعب اليمن يبنى لهود الجناح ما انت قد اليمن او انت نفس النواء انت العدو للبشر واحنا السند والرزاح واحنا البقاء والوجود وانت السرب والخواء العين ترصد لكم والكف قابض سلاح والله فوق السماء مدنا بالقواء انعت لها بانعود قبل انبزاق الصباح بعض من اللي سبق بالدعم والمستوى عد كان شعب استعد للمعركة والنطاح والبحر الأحمر بدأ بالبحر والبحر الأحمر بدأ بالحرب يشم الهواء عد كان شعب استعد للمعركة والنطاح والبحر الأحمر بدأ بالحرب يشم الهواء والقدس توفتهن وذو الفقار استراح والجيش حق اليمن بالحرب إلا نواء الكل عد استعد لكل ميدان وساح وثلثين شعب اليمن لكهف العدد أواء وتعلم الأسلحة والزحف والاجتياح والفرد جاهز يقوم منا مقام اللواء والفرد جاهز يقوم منا مقام اللواء ومن هدى الأنبياء وجهادها والكفاح شعبينا ما موقفه يوم موقف الناس ذواء والارتقاء القتال ضاف الهدى والصلاح واصبح مجاهد عظيم لكل قوة حواء نمشي على أهدافنا حتى بعكس الرياح نمشي على أهدافنا حتى بعكس
3: الرياح
2: بعكس الرياح عنا وعن بأسنا كم من مؤرخ رواء قايد وشعب وجنود قايد وشعب وجنود ما تعرف الانبطاح وتاريخ سجل عظيم لليوم ما انطوى وعوام وعوام قالت لكم ما احناش حق المزاح وعوام قالت لكم ما احناش حق المزاح مخطي ذي بايعيد نفس الخطا والغواء من سالم اهل اليمن افلح بها واستراح من دخلها عدو في نارها اشتوى ويامنا المقبله عنها الستر من ازاح واحداثنا المقبله بات كشف المحتوى والسناد غزة سواء جولة فقط افتتاح جولات كوي العدو أضعاف ما اكتوى يبنى الولايات ييه مش كل موطن مباح يبنى الولايات ييه مش كل موطن
3: مباح
2: أو كل عهد عليك تفعل عليه التواء كبات هجر الشعب ما أثرت به جراح كبات هجر الشعب ما أثرت به جراح ثبت ثبات الحسين في حادثة نينواء وكبات فكر بناء نسمح بهذا سماح وإحنا الذي قد كسر راسك ويدك لواء صحر الولاية لكم فيها المساحة فساح شل اليهودي لها يعيش معاكم سواء يا ذي شل اليهودي لها يعيش معاكم سواء وكبات فكر بنا نسمح بهذا سماح وإحنا الذي قد كسر راسك ويدك لواء صحر الولاية لكم فيها المساحة فساح شل اليهودي لها يعيش معاكم سواء يا ذي تثق بالعروش يا ذي تثق بالعروش قد عرش فرعون طاح كم من عروش انتهت باللي عليها استواء وفي وجود اليمن احلم تحقق نجاح لو بان غلق عليك في كل خط استواء
3: هو
2: اذكر سوايات رمب اذكر سوايات رمب حربت حيتا وجاح وكيف قاع اليمن من دمك مرتوى اترك الغزة تعيش اترك الغزة تعيش هي وابنها بارتياح ولا لا تفنى النسال ولا لا تفنى اللسان من فمك اللي عوى اذكر

0: للإنشاد والزامل. هنا تهنية من وزارة الداخلية، تتقدم وزارة الداخلية بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وتهيب الوزارة بالمواطنين إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يعبر عن مكانتها في نفوسهم ودلالاتها الإيمانية السامية، والامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية باعتبارها من الممارسات الدخيلة على عادات وقيم المجتمع اليمني، ولا تعبر عن طبيعة المناسبة فضلا عما تسببه من تهديد لحياة المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق للسكينة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بإطلاق النار، داعية الجميع إلى التعاون في إطار المناسب في إظهار المناسبة بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانتها العظيمة. هذا ما نتمناه من الجميع عن إطلاق الأعيرة النارية، ليست بالفعل هي دخيلة على مجتمعنا وبتسبب يعني الناس بيفرح في جانب، وفي جانب الآخر بيدخل الحزن على أسر أخرى إما بقتل أو بجراح. عندك يا فؤاد؟
1: حياكم الله أستاذ العزيز.
0: الله يحييك.
2: مساء الخير يا عم فؤاد.
1: كل عام وأنتم بخير. مساء الخير.
2: أي خدمات؟
1: الله يبارك
0: فيك. دسميس لا هناك.
2: هو مشكور إحنا نتواصل معها يعني زباين اشتري مشتري شيء.
1: الله المستعان.
2: هذا يبقى.
1: كيف عندك؟ كل عام بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: الشعب اليمني بخير والسيد القائد بخير.
2: الحمد لله رب العالمين. دام والأنصار مع ربي وربي معانا، فالدنيا في خير. الحمد لله رب العالمين. نشيد أما زوامل يا عم فؤاد.
1: نبدأ أول شيء.
2: سلمي. سلمي.
1: أنها.
2: المدرة ها. استقبال الحج ولا توديع الحجة.
1: استقبال الحج.
2: برجعوا. ولو بعضهم بينكزون آخر اللي يقرحوا، لكن يلا الصابر. لكن أستر حاج بيجي وقدو نظيف يعني كما ولدهم، ما يجي حاج يكون ينصحهم يقول لهم يا خبرها الرجاء لا تستقبل.
0: يعلم الله في حجاج العام سمعنا عن حجاج إنهم يعني رفضوا وأصروا يعني قد عدوا أهلهم بالقرح، قال لهم إذا قرحتوا أنا شرجع من الآن، قولوا لي تعهدوا أنكم ما تقرحوا. ونتمنى لهم الحجاج هكذا جميعهم
1: يعني
0: لا يرجع شيء ينذر هنا أنا.
3: الله. مثل الذي لا خرج رمضان أول دقيقة
2: ما يصدق
3: يرجع للذنوب.
0: بسم الله.
2: صلاتي على
1: صلاة رسول الله
0: وعلى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: أنا ما يبي يشغلك هذا الدزق محلك هذا التلفون ولا ما هو. يلا.
0: هو يهندس التسميس عنده كل.
1: شبدا.

0: صلوات الله
1: عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: الحين المدرة هذا الحق أول الذي بيدره فوق المدرة بيخاطب المدرة صح؟ أيوة. كان وهي بتجاوب عليه.
3: أيوة.
2: الكلمات. قصدي ما بتكون المدرة قالت شي سطلين حديد
3: أو ما؟ ما صوتش واهي قالت إني واهية مع حدا كساني. وكسوتي رضلاي
2: حديد
3: والخشب رماني.
2: هذا يعني
3: هذا
0: حديث بين المدرسة
2: والشخص هذا بيدرها. وعلى ما أعتقد إن كلمات يعني عاد باقي كلمات منها خيرات
3: كبيرة. غير بنختصر
1: يعني المدرسة فيه مثلا أبيات تنشد أو تقال عند ذهاب الحاج.
3: أيوة.
1: وأبيات تقال عند عودته.
3: أيوة.
2: هذه الأبيات.
1: هذه الأبيات من الاستقبال ولا تودي؟
3: هذا الحين في الدرة. أما يطلعون فوق المدرة اثنين يترهوا واحد يشل واحد يجاوب.
2: أيوة. ولكن عاد باقي حوار بين المدرة هذا والحاج.
3: أيوة.
2: صح. وبعد الحاج يجاوب عليها.
3: الحاج
2: يرد عليها.
3: أيوة. أسرة الحاج يا حاج أنا أنقذك من حادك. كالعادة أني وسط الحرم وملتوي بزمزم. ويا أمير الحج أمانتك أمانة.
1: كان يعني هذه المدرسة كان يوميا حتى يأتي الحج يعود الحج.
3: أيوة كانت من بعد
1: الحج. أنا ما دام الحج كان يوما يلا بيلهوا أنفسهم
0: بالمدارح.
1: أيوة يعني ألم الفراق يلا يلهوا بما بالمدرسة. يعلم الله كان أنا أعتقد أن هكذا يعني إنه لتقليل ألم الفراق بالحج لأن كان يجلس شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر حتى يعودوا
2: سفر
1: أيوة
2: سفر شهرين قبل وشهرين بعد لما يرجعوا.
1: نعم. وكيف كانت الطريق وعور الطريق وصعوبتها
3: عندنا يعني يبدأ الدرة من بعد العيد مداره وضاصه وسابره ما يسمحني يعني أيام حالية لما يرجع الحجاج بعدين
2: بنفس هذا الأيام يعني ما عاد بش هذاك المدرة هذه كانت في كل حارف في كل مديرية في كل بقعة في كل حارف فيها حاج ولا شيء كان تمتلي صنعة كامل. الحين قد بتتقلص هذا العادات
1: من بعد عيد الأضحى
3: من بعد العيد مباشرة.
1: احنا مثلا أنا أعرف عندنا في البلاد مثلا بالنسبة للبراع والرزفات وذا هي استعدادا كانت استعداد لعيد الغدير يعني تستمر هذه الأمسيات حتى يوم الغدير حتى في هذه الأيام يعتبر هو يوم لتعليم الفتية والشباب رقصة البرع.
2: أيوة
1: التراث.
2: وحق الحجاج يعني يفعلوا قبل توديع الحجاج مدرك ما يدعوا حين يستقبلوا.
1: نعم. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا هو أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا المقام العظيم فهو يصل بالأمة يصلها من موقع كماله للقدوة وجدارته بالهداية وأصالته في الامتداد يصلها بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاية الله سبحانه وتعالى يسير بها على أساس منهج الله الحق بشكل نقي بشكل صحيح بشكل سليم وهذا ما تحتاج إليه الأمة لأنها تواجه مخاطر الزيف مخاطر الاختراق وصولا إلى السيطرة عليها والانحراف بها في ولاية أمرها وفي ولاءاتها وفي مواقفها وفي توجهاتها وهذا ما حرص عليه أعداء هذه الأمة منذ وقت مبكر.
2: السيد سلام الله عليه.
1: نعم.
2: الله يبارك فيك ويحفظه.
0: عليه السلام.
2: مستمعنا الكريم المخرج ما رضي يضلع فاصل إذا ننتقل عند ضيفنا الأستاذ عايد خيرة الله يصفرنا عليك عدسة صب عيد وغدير وهذا ما
1: شيء
2: لا بعد ذي لا محرم ونفهم إن شاء الله.

المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: حياكم الله مجددا ضيوفنا الاعزاء وايضا مستمعينا الكرام. استاذ عايد, ماذا سمعنا الان؟ نسمع شيء؟ هل في الولايه وقصيده؟
1: عاد احنا ما قد دخلنا شيء بالالبوم. صح,
2: نسمعكم ذا الحين يعني عن قصيده توقعات ما هو في الميدان.
1: سمعناها غير من الشعراء هؤلاء يا اخي, بدون ما داري معهم. والله بيتحاكم من البحر من 2014 2015 من
0: البرميل حق ساقر.
2: هي تتحدث عن ما ان شاء الله ما يعني يحصل في الميدان وما حصل من تخاذل, وكيف تكشفت اللقنعه
0: الحقيقه. نعم,
1: كيف بتتوقع انتم من احداث ولا بتنجمونا
2: يعني الثقافه القرانيه هي تدعمك نظره بعيده, تقدر انك تخذ رؤيه كبيره لا بعيد
1: يعني. على ضوء هذا بتكتبوا
2: تكتب على لانك القران بيشرح نفوس المؤمنين والمنافقين
1: والدارين. عين على الحدث وعين على القران.
2: أيوة, عندما يجي تشاهد في القران وتقرا في القران ان المنافق ولا اللي هود هولهم اكبر مكر, دارين انه ترجع الحروب وكيف يستعد.
0: انا كمل القصيده.
2: قال يا أرض عيدي للتموضع, يا أرض عيدي للتموضع واستعدي للقريب.
1: قريب
2: يا أرض عيدي للتموضع واستعدي للقريب, وابني اليابس متارس والجبال كامل نوب, والبحار ملقى للإسلام واليهودي والصليب, واجهزي لأحداث كبرى في القريب المرتقب. يا أرض عيدي للتموضع واستعدي للقريب, وابني اليابس متارس والجبال كامل نوب, والبحر ملقى للإسلام واليهودي والصليب, وجهزي الأحداث كبرى في القريب المرتقب. الحروب فيها الملامح كلها تلهب
0: لهيب,
2: الحروب فيها الملامح كلها تلهب لهيب, واليمن فيها الملامح كلها تقدح صخب, والجرح في قلب غزة ما يداويهن طبيب أو تداويهن قمم تصدر بيانات كالعرب, وكل غامض قد تبين ما بقى فيها غريب أو بقى فيها تساؤل للبشر أو بعجب, والمواقف قد فهمها كل متفهم لبيب, واصبحت غزة تبين من هو الحر والذنب, من هو أصبح لليهودي عبد خاضع مستجيب, ومن يطفي نار غزة في المواقف بالحطب, ومن يبرر بيع الأقصى باللسان حق الخطيب, ومن مع غزة تقاسم المواجع والكرب. أينها التركي من أول ما وقع رجال ذيب وقد تقطع جسم غزة واشتوى ثم اصطلب, وينها السيسي وزايد وبن سلمان ما تجيب, وينها أمة محمد وارض الأقصى مقتصب. ما نصرت أرض غزة بل نصرت تل أبيب, ما قتلت ابن يامين بل قتلت ابن حلب, ما ذبحت راس بيدن ما ذبحت راس الأمريك بل عطيتها الحليب, ما تأدبت مع الله بل أقليت الأدب, عكس محور حق واضح نور ساطع ما يغيب. قادته صارت الغزة في عنا الآلام أب, وحدوا سنه وشيعه في لواطه الحبيب, ومن يعاديهم بالإسلام أو من يعاديهم بالإسلام أو بمذهب قد كذب, ومن تولوا للولايات ما لهم بالحق نصيب. أولي الله يطلع عبر صندوق منتخب, الولي يختارها الله موقفه دائم مصيب, الولي يختارها الله دائم, الولي يختارها الله موقفه دائم مصيب. لا عدو إلا عدو الله عنده يحتسب, مثل أبو جبريل قايد, مثل أبو جبريل قايد محزم اليوم العصيب. لا لجأ يلجأ إلى الله لا دعاه مظلوم هب, لا نصر ينصر فلسطين لا نطق يغلب أديب, لا فزع يفزع مع الحق واندخل غزوة قلب.
0: هو
2: يا سعودي, يا سعودي لا تحاول كل لا مال بات خيب, أو تحدثنا عن الدين وانت داخل له قلب. سجدتك للبيت الأبيض, سجدتك للبيت الأبيض سجدة العبد المنيب, سجدتك للبيت الأبيض سجدة العبد المنيب. والقضية هي عدوك نعيك السنوار بسب, لا تخاطر بالدواعش في تهامة أو حريب, أو تخل بالأمن ولا تشغل الناس بالشغب. بان خلي النفط ينزف دم في اليوم الرهيب, والرياض تتقيأ الدم من ألمها والتعب. لا تخاطر بالدواعش في تهامة أو حريب, أو تخل بالأمن ولا تشغل الناس بالشغب. بان خلي النفط ينزف دم في اليوم الرهيب, والرياض تتقيأ الدم من ألمها والتعب. بات تلاقي حرب أصعب من عن الوضع الصعيب, تمتلي فيها البنادق رعب وتموت الجعب, منها الأبرمز تجنن والحديد فيها يشيب, والقيامة تنظرها في المعارك عن كثب. لن نساوم لن نهدي لن نطبع لن نسيب, دام رب الكون وحده لا أسواه في الكون رب, لو بنينا جسر بري من كبدكم والرقيب, ذي وصلنا نحرر أرض الأقصى والنقب, ذي وصلنا نحرر أفضلك صورنا
0: قواك رب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام صح ربي لسانه
3: هي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار

0: وكونه بالعودة إليك فؤاد، حياكم الله يا أخي فؤاد.
1: الله يحييك بارك فيك.
0: نسمع زامل.
2: زامل.
0: بسم الله.
2: الله الله. صلى الله عليه وعلى آله.
0: وعاد الجهز جاءنا عيد الغدير علي بعده.

0: بالمفهوم العام لا يوجد شخص إلا وهو يوالي ويعادي وينتمي لرموز ويرفض أخرى، ومن يعتبر الولاية خرافة هو يمارس الولاية، والفارق هو المنطلقات، من أي منطلق أنت توالي وتعادي. نحن نعادي من منطلق قرآني في سبيل الله، والبعض من منطلق شخصي أو حزبي أو قبلي أو مذهبي أو وطني. وبالنسبة لنا أغلى شيء هو الله الذي خلق الأوطان والناس جميعا. الدكتور أحمد طاهر الشامي. بالفعل يعني الناس بيقول لك ليش بتوالي وهذا خرافة، وأنت في أصلا في حياتك أنت بتوالي وتعادي في مسألة ولاية، في مسألة معادة.
1: الولاية هي فطرة.
0: نعم
1: فطرة، ما تسوقها إلى الحق ولا الباطل.
0: إن كان إما أن توالي أولياء الله وتعادي
2: يعني الأمر
0: أو توالي أو توالي أعداء الله. نعم
2: يعني الأمر بسيط، يعني ما يحتاج هدار ولا بيج في الإعلام وحقد وبغض على أهل البيت ولا شيء. الله قال يا أخبرت ولا
0: يا أخي، ما معناها، ما هو المعنى حق الخبرة؟ أطيع الأمير ولو قصم ظهرك وشل مالك، ما هو غير هاتي يا ولاية
2: جلدك وخلص بعد
0: رقائف ما باقي ما بسمعش يا ولاية. هذه ولاية يعني أيضا، ولاية
2: بحب واتباع.
0: هذه ولاية تم جنة يعني، ولا فاجر فاسق، وحتى لو بعد ما عاد اللي قال
2: والله حقيقة مش شو كذا
0: والله،
2: يعني وانفعال فاحشة أمام التلفاز وأمام مرأة الناس، وهذا طبيعي لمدة نص ساعة، وهذا أكيد ما دام قد محمد بن سبا مدبس عند أبستين لمدة كم 29 دقيقة، يقولوا سهل خلوها 30 دقيقة طبيعي جدا ما نتحاكى.
0: لكن سر على ولاية يعني معناته أنه بيرسخوا في عقول الناس إنهم يوالوا ولاية شيطانية، يعني والي ولي أمر كيفما كان عربيد يفعل بك مشتاء. يعني إيش معنى ذي ماش ولاية؟ لا يجيش يضحكوا علينا، احنا بنوالي
1: ينزل رأسك بكل موقف.
0: احنا بنوالي ولي أمر الله عز وجل بتولي،
3: الله
0: أمر الله عز وجل بتولي، وهو امتداد لولاية رسول الله وولاية الله سبحانه وتعالى. ما بنواليش أناس كفرة فجرة مجرمين، ولو سحر ظهرك ولو حتى لو كان له من أهل البيت وهو متولي على رقاب المسلمين وظالم، لا تجوز ولايته، وهو نسبه إلى أهل البيت ما تجوز ولايته عندنا.
2: كيف ربي
0: ولا في دين الله ولا في شرع الله
2: حقيقة، كيف ربي كشفهم عن راهم ادحكتهم في القرآن، ها ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. والله قد الباري قال هكذا عينا به ناس حتى عاد حب اليهود، لك ما عيشتك يا أخي ولو تتبع ملتهم.
0: ما الحين خلاص طلعت هالفكرة. شوف عندما واحد يجي يسألك يا أخي شغلتونا أنتم، ما بسمع حقكم هذا الحديث الداعي الأمير ولو جلد ظهرك ولو
2: من عندكم.
0: هاي أتي الولاية ما بسمع
2: حقكم من عندكم.
0: أتي الولاية قد شو تخلو خلق الله، ولاية كفرية يخرج عن النهج الإسلامي. الله عز وجل ما بيرضى لا بظلم ولا بجور، ما خلق الإنسان حر، لا يرضى أن يكون يجي له والي ظلمه ويقهره ويجي يتفرج فيه.
2: الله خلي لهم يا أخي حقهم الأمراء ويتبعوا، إحنا لنا حق الأمراء. ما
0: وقفة إعلانية عادل،
2: دينكم ولي دين.
0: وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود. تكرموا مستمعينا الكرام بالبقاء معنا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: قال يا غدير الخم لبينا وجينا من حديث المنزلة.
1: منزلة.
0: يا غدير الخم لبينا وجينا من حديث المنزلة. هل ولاي هل الوصي واجب علينا والقضية فاصلة. لن تعز الأمة إلا بالولاء. له والقسم ليزحف العالم علينا من علوه واسفله. ما رجعنا عن خطاه ومن ثنينا للوراء. قيد المله عهد صادق من بدايات الرسالة. عهد صادق من بدايات الرسالة. هل شاعر أبو يوسف القاري. الليلة الاحتفالات في ربما في معظم مديريات الأمسيات معظم مديريات الجمهورية اليمنية في خصوصا المحافظات والمديريات الحرة احتفاء وتهيئة ليوم الغدير 18 من ذي الحجة. يستعد اليمنيون من هذه اللحظات لإحياء هذا اليوم المبارك يوم إكمال الدين. هو العيد الأكبر ولو يعني كان العدو غيب عنا هذه الحادثة غيبها عن الأمة غيبها عن الأمة بأكملها. لكن اليمنيون بفضل الله سبحانه وتعالى كانوا يحيونها دائما. عمل النظام السابق على أن تندثر هذه الذكرى لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أعيد الزخم هذه المناسبة وأصبح يحتفى بها رسميا وشعبيا. غدا أيضا لجنة المنظمة بتحدد الساعة 8 من مساء يوم الغد توقيتا لإشعال الشعل النارية وأيضا إطلاق الألعاب النارية. نتمنى من جميع المواطنين الحيدريين أن يلتزموا بالتوقيت بتوقيت اللجنة المنظمة لإطلاق الألعاب النارية عند الساعة 8 من مساء يوم غد.

0: اسلم يعني يعني مع الضيوف.
1: يا سعد من والى علي، سلام الله على سيدنا علي، الله يجمعنا به في جناته ويثبتنا على حبه ولا أول والخضاع.
0: يا الله يا الله
1: في دربه وفي سيرته. يا الله بحق محمد وآله. أستاذ عايد
2: الحب
1: التلفون مضفي
2: لا
0: جاهزين
2: بس احنا ما
0: طفينا وهنا شيل الوقت بيدركنا سريعا.
2: والله
1: غدير يهمه
2: والله الله الإمام علي
1: يا الله.
2: طبعا على كلام الأستاذ محمد النعمي إنه كيف طمسوا كيف طمسوا هذه يوم الولاية وحديث الولاية وما هو هذا يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى وخفوها كلها في المناهج.
0: نعم.
2: وقلنا في هذه قلنا ليتك وعادك يا علي لليوم موجود.
3: موجود.
2: ليتك وعادك يا علي لليوم موجود. موجود. تنظر بعينك كل ذي تنظر بعينك كل ذي يحدث ويحصل. ليتك وعادك يا علي لليوم موجود تنظر بعينك كل ذي يحدث
1: ويحصل.
2: وكم معك في اليمن أنصار وحشود تعاهدك على الولاء في كل محفل. وكم معك في اليمن أنصار وحشود تعاهدك على الولاء في كل محفل. معاوية لا ما رحل جاء بعده سعود. معاوية لا ما رحل جاء بعده سعود. أخص منه لعن أبوه ما عاد يخجل بذل واصل واستمر في كل مجهود. لا ما مسح سيرة علي ذي كان يفعل بذل واصل واستمر في كل مجهود. لا ما مسح سيرة علي ذي كان يفعل. وغلقوا وحاصروا ما بقوا حدود. قالوا شروط فك الحصار نتقبل الحل. نسكت ونتولى نسكت ونتولى اللي هو تشيبه ومولود ونقطع مع آل النبي كل ذي بيوصل. لكن لكن لقوا لكن لقوا أرض اليمن الحق ممدود والوقت هذا مرتبط بالوقت الأول.
0: الله.
2: وغلقوا وحاصروا ما بقوا وحدود. قالوا شروط فك الحصار نتقبل الحل. نسكت ونتولى اللي هو تشيبه ومولود ونقطع مع آل النبي ذي هو بيوصل. لكن لقوا أرض اليمن الحق ممدود الحق ممدود والوقت هذا مرتبط بالوقت الأول. لقوا علي لقوا علي في وسطنا موجود بيقود أقوى مسيرة ركعت عالم بجرمل. لقوا علي في وسطنا موجود بيقود أقوى مسيرة ركعت عالم بجرمل. لقوا وطن لقوا وطن كل علي له بأس وصمود خرج الود العامري شامخ ولا ذل. خرج المرحب يوم كان الكل مبلود لا شاف مرحب شاف به الموت الأزول. خرج خرج الحارث يوم كان العز مفقود ولا رجل في المسلمين له سيف أستل. خرج الباب خيبر وهو بالجند مسدود وتحمله فوق الكتف مثل المعدل. في وقت ما راس العرب له لسن معقود والعامري في المسلمين يسخر ويحتل. خرج المرحب يوم كان الكل مبلود لا شاف مرحب شاف به الموت الأزول. خرج الحارث يوم كان الكل خرج الحارث يوم كان العز مفقود ولا رجل في المسلمين له سيف أستل. خرج الباب خرج الباب خيبر وهو بالجند مسدود وتحمل فوق الكتف مثل المعدل. لا ما لا ما سعود لا ما اليهود لا ما لا ما سعود عقله رجع سنين وعقود. لا ما سعود عقله رجع سنين وعقود. ذكر علي يوم ما دعس جده ونكل. ذكر علي لا ما لقى ثبات وجمود في شعبنا خلى اليهود تحتار وتسأل. ذكر علي لا ما لقى ثبات وجمود في شعبنا خلى اليهود تحتار وتسأل. هالروح علي هالروح علي في اليمن اليوم بتعود. هالروح علي في اليمن اليوم بتعود أو اليمن أصبح علي إيش ذي بيحصل. بالمختصر بالمختصر في قولنا ذي كان مقصود إن اليمن إن اليمن فيها علي حبه توقل. لا ما وصل لا كل بيت البيض والسود واصغر فتاة شايع علي واصغر فتاة شايع علي وبه تمثل. في وقت ما راس العرب للكفر مشدود ساروا ورا من لليهود طبع وطبل. سرنا ورا ورا علي سرنا ورا ولا علي وفود ووفود وجاهز مع علي نقتل ونقتل وجاهز مع علي نقتل ونقتل.
0: صح
1: ربي زعلان ابوك عم عايد.
0: قال الولاية يومها مغروس فينا راس خوم أصلة من صبانا علمونا والدينا في السنين الأولى الولا والحب لمحمد وآله. اعتلينا وارتقينا واهتدينا يوم الأمة جاهلة ما خفضنا رؤوسنا ولا انحنينا لليهود السافلة والوصي صمام أمان من الضلالة والوصي صمام أمان من الضلالة. الأبيات الأول الذي ذكرناها هي لياسين الفروي، وهذه الأبيات لأبو يوسف القاري، تحية لهما. عند عم فؤاد رسام زامل.
4: زامل
0: بسم الله صلوات الله عليه وعلى آله. اي باقي 13 دقيقة حكر
4: يا

0: شوفه في عيوني
1: المدلح شوفه في عيوني
0: نهاجم ونغزي كل موقع ندمر بروجه والحصوني
1: دمر بروجه والحصوني.

لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.

0: محمد عايد.
1: لله الحب موجود.
0: ما معانا.
1: معانا.
0: شنو هذا قصة يعني ختام
1: نخاطبهم ما هي مسيرتنا من يوم آدم عليه السلام للإمام علي إلى يومنا.
0: الخطاب موجه للكل.
1: للكل. قال هذا المسيرة ثابتة فيها رسوخ مثل الجبال. وقبل الجيل اليوم كانت مدرسة مليار جيل. صلت مع آدم وموسى وكبرت بصوات بلال وجاهدت باليوم هذا مريك والحلف العميل. وكل ما يقتل نبي تبقى معه في الأرض آل وتبقى القيادة والعلم والمنهجية والدليل. وكل قايد لا دعاه الموت نادى له تعال. وكل قايد لا قتل الله ينصب له بديل قتل علي. قتل علي قام الحسين في المعارك صال وجال قتل حسين وقام زيد حيا المسيرة بالصميل. وزيد جاء بعد حسين البدر عرى للضلال وجال أسد عبد الملك بعد الحسين شب الفتيل.
2: هو
1: وراح نصر الله واسماعيل وهاشم باغتيال وصالح الصماد والسنوار وابراهيم عقيل. وكل قايد ألف قايد قام من بعد بدل وكل قايد بيسوي من دم اسرائيل نيل. أرواح حية تنتقل من جيل إلى جيل انتقال وكل جيل يحيا بروح قايد مسيرتنا القتيل. والقايد الصاعد أشد من ذي سبق في القتال. وهكذا لام اليهود تعلن من الكون الرحيل. وفي طريق القدس بعنا الروس من رب الجلال.

0: الإمام عنده سؤال، ولا انتصار إلا انتصار الله ذيش في القليل، ولا خذل ربي محمد يوم ما كانوا قلال، ولا برها هزم لمكة يوم حشد 2000 فيل، ولا كيان الشر باقي دام موعد بالزوال، ولا عيفتح غير شعبي باب الأقصى والخليل، الحرب مفتوحة عليهم يضربوا أي احتمال، نخرج لهم من وسط يافا أو من أحياء الجليل، نكتل أبوهم بالبنادق أو نطعن بالنصال، ندخل الأقصى بحاشد أو بذحج أو بكير، وندخل الأقصى بحاشد أو بذحج أو بكير.
1: قوة ذا القوة، قوة ذا القوة، صح ربي لسانك. الملك إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. الله ختام قوة القوة
2: يا أستاذ عايد، صح ربي لسانك وعافاك ربي. إذا بهذه القصيدة الضخمة والمزلزلة والمجلجلة من أستاذ عايد الخيل هي مسيتنا،
1: وقبلها أيضا الزوامل الحماسية للأستاذ فؤاد رسام،
2: والله أني مستمتع كما يعلم الله، لا غير البرد وال
1: ايش يقول لك
3: عندنا فوق الحماه
2: حالي عرق واحد يخرج المرض يخرج البلد.
1: ذكر ذكر نذكر المستمعين غدا باذن الله تعالى وقت اطلاق الالعاب الناريه واضاءه الشعل الناريه ايضا عند الساعه 8:00، ووزاره الداخليه تحذر من اطلاق الاعيره الناريه لما في ذلك من خطر على المواطن.
2: نرجو
1: الالتزام، نعم نعم،
2: مسلمين وخاضعين بعد القياده يتقوا الله ويسلموا، مش يضلق يخرج يضلق كما يعلمون انهم قيل العلماء انهم يعني كان قتل يعني
1: شروع. واحتفاءنا بولايه امير المؤمنين، امير المؤمنين ماشي احنا نفرح به ونفزع الناس. نعم
2: الله. الله يبارك فيكم الاخوه المستمعين والمستمعات على حسن الاصغاء والمتابعه، تحياتي واشواقي لكم مني انا زكريا الشرعي من الأستاذ محمد حسن النعمي وأيضا من المخرج عادل أشور، كما هي التحية أيضا موصولة إلى الأستاذ عايد الخيل الشاعرنا العظيم الله يبارك فيك، وأيضا الأستاذ
1: شرفتونا
2: فؤاد رسام الله يبارك فيك، المنشد والمزمن الله يبارك فيكم، وكثر ربي أجوركم والمسامحة منا لا شيء وشيء
1: جعل
2: معلوماتكم وجعل حقكم
4: الله المستعان.
2: أيوه
4: الله يبارك فيك.
2: قبل ما يجي الأستاذ محمد
1: تحية لكم مستمعين الكريم في أمان الله، بيقدمها في أمان الله، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

إن مكانة وميزة الإمام علي عليه السلام على غيره يشهد بها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النموذج الذي يجب أن تقتدي به الأمة. إنه سيد أهل البيت وكبيرها، وفيه وفي ذريته من فاطمة عليه السلام نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهو نفس رسول الله بنص قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهو الذي تصدق بخاتم يمينه وهو راكع عندما دخل فقير يسأل في مسجد رسول الله ولم يعطه أحد، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكان عليه السلام علامة فارقة بين المؤمن والمنافق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيه: أنت مني وأنا منك، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهو الامتداد الحقيقي للإسلام والشاهد على عظمة الرسالة. وإنما كان له هذه المواصفات لإيمانه وصدق نيته وصفاء قلبه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إنه رجل شارك مع رسول الله في كل غزواته ولم يتخلف في معركة قط، ذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد استخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام من داخل المدينة ومن خارجها، فالروم أعدوا قوة ضاربة لغزو الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، والمنافقون خططوا للانقلاب وسحق الإسلام، فكان لابد أن يقود رسول الله الجيش بنفسه ويبقي علي عليه السلام في المدينة لمواجهة خطر المنافقين. وفي المشهد الآخر استثقل المنافقون وجود علي في المدينة، فنشروا افتراءات عليه وادعوا بأن رسول الله تركه عند النساء والصبيان. فلحق الإمام علي برسول الله وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ العشر الآيات الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر. فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام، فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أشتم أريجا. عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين، حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي، جئت أشتم أريجا. لم يزل يسكنه العشق طريا، وكأني بالرسول المصطفى رافعا كف علي قائلا عن ربه جل جلاله: ربي والي كل من والى علي. يا أمير المؤمنين، أيها الحاضر فينا كل آن، يا مبيد الكفر في ذات السلاسل وفوق النهروان، يا خلودا يتشكل رافضا معنى الفناء في حنايا الكائنات وسجايا المؤمنين ونفوس الأسوياء. يا أمير المؤمنين، ما تعمار بأصلاب الرجال وتمادى ذو الثدية وذوت ريحانتاك. يا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته من حجة الوداع، وقبل أن يصل إلى الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، وبالتحديد في منطقة غدير خم، نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن توقف مكانه وقطع المسير، ولم يستجز لنفسه أن يتقدم خطوة حتى ينفذ هذا التوجيه الإلهي الذي جاء بصيغة الأمر بالتبليغ التي تدل على الوجوب الفوري. ولم يكتف الله تعالى بهذا القدر من الحث حتى عقبه بتهديد لم يعهد في سائر التوجيهات: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا ندرك أن الأمر يتعلق بالرسالة المحمدية بأكملها، وأنه الموضوع الأهم فيها، ونجد أن الله تعالى يقول بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، ليطمئن رسوله صلى الله عليه وآله من مخالفة المتمردين. كل هذا الحث وكل هذه المبالغة من الله تعالى لأجل تبليغ ما أنزل إليك من ربك، فالأمر أمر الله ولا اختيار لأحد من خلقه. ولكن ما هذا الأمر الإلهي الذي اختاره الله تعالى ولم يجعله شورى بين الناس؟ لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر حين توقف على الفور، وأمر بانتظار المتأخرين وبالنداء في من كان قد تقدم بالرجوع. وبعد أن اجتمع الناس وقف على أقتاب الإبل في مكان يراه كل الحاضرين ليبلغهم نبأ الله قائلا لهم: وقد أخذ بضبع أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فكانت ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي ذلك الأمر الجليل والنبأ الخطير الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه للناس في أسرع وقت، ولم يسمح بتأخيره لأي عذر كان. فلا شورى ولا انتخابات ولا رأي لأحد في ولاية أمير المؤمنين وأحقيته بهذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خليفة الله وخليفة رسوله باختيار من العلي الأعلى. وقد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد كان للشعر والأدب العربي دوره البارز في توثيق التاريخ بشكل عام وحادثة الغدير على وجه الخصوص، فقد خاض الشعراء قمار هذا الميدان وأشرعوا أقلامهم وقرائحهم حتى شكلت ديوانا ضخما من الشعر الغديري الذي لا زال يتعاظم حتى يومنا هذا. ولقد كان لشاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت السبق في هذا المضمار، فقد سطر أول أبيات وثقت حادثة الغدير في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغ صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع الناس في غدير خم أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، ثم قام في الناس خطيبا، وقد أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر بتبليغه من رب العزة جل وعلا، قام إليه حسان بن ثابت فقال له: يا رسول الله، أقول في علي شعرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعل. فقال حسان: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا، هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. فلما أنهى حسان بن ثابت هذا البيت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وكأنه يقره على كل ما قاله وفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحقاق أمير المؤمنين كرم الله وجهه لمنصب الإمامة والرياسة على الأنام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الأبيات أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، وقد ألقاه في ذلك المحتشد الرهيب الحافل بمئة ألف أو يزيدون من الحجيج، وفيهم البلغاء ومداره الخطابة وصاغة القريض ومشيخة قريش العارفون بلحن القول ومعارض الكلام، فلم يعترض عليه أحد. وقد اشتهرت هذه الأبيات حتى سارت بها الركبان، ثم حذى الشعراء هذا الحذو في كتابة القصائد الغديرية، وتسابقت القرائح لتدوين هذه الحادثة العظيمة وهذا اليوم المشهود، لتتشكل باقة شعرية كبيرة ومتنوعة عرفت فيما بعد بالغديريات.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن اليوم الغدير حضوره الخاص في الوجدان اليمني والموروث الشعبي منذ زمن طويل، ولا عجب في ذلك، فقد ارتبط اليمنيون بأهل البيت عليهم السلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرس فيهم الحب والولاء والانتماء لهم، حتى كانوا أنصارهم في كل العصور. وكانت أرض اليمن متنفسا لكثير من العلماء والمحدثين الذين وجدوا فيها ساحة تقبل ما يروونه ويدرسونه من فضائل أهل البيت عليهم السلام، كالمحدث الكبير عبد الرزاق الصنعاني وغيره. وتظهر مكانة يوم الغدير وولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه في التراث اليمني بصور متعددة، فنجد بعض شعرائهم يذكرونه في قصائدهم ومقاماتهم المختلفة. فهذا الزعيم الأرحبي الدعام الهمداني المعاصر للإمام الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام في القرن الثالث الهجري يذكر موضوع الغدير وفرض الطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام في قصيدة أجاب بها على الإمام الهادي عليه السلام، فقال: وكيف ذاك وفي خم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكذا مستمعين الكرام، نجد الفقيه عبد الله بن عتيك الموزعي الشافعي المعروف بالمزاح يذكر يوم الغدير واصفا له بأنه أشرف الأعياد في قصيدة رثى بها الإمام الهادي بن إبراهيم في القرن التاسع الهجري، حيث كان موته فاجعة لليمنيين فقال هذا الفقيه في قصيدته: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. كما نجد أن كثيرا من الأئمة والعلماء اليمنيين قد ذكروا يوم الغدير وفضله في كتبهم ومؤلفاتهم، وخصوه بخصوصية مميزة لكونه يحمل ذكرى يوم الولاية، فخصوه بالتعيد إما بصيام أو صلاة أو اغتسال أو احتفال أو مجلس تذكير أو فرح وسرور، وعدوه يوما يفرح فيه المؤمنون بفضل الله ونعمته امتثالا لما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أولئك العلماء الأجلاء الأمير الحسين بن بدر الدين المتوفى في القرن السابع الهجري في كتابه شفاء الأوام، وكذلك العلامة الشهير يحيى بن أحمد مظفر المتوفى في القرن التاسع الهجري، حيث ذكر في كتابه البيان الشافي في الفقه أنه يستحب صيام يوم الغدير، وعلله بأنه عيد المسلمين، وورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وكذلك لم يغب حديث الغدير وعيد الولاية عن ألسنة الخطباء، وخصوصا في ذكرى هذا العيد التي كانوا يخصصون فيها خطبا للحديث عن فضل هذا اليوم وتفاصيل حادثة الغدير. وقد سجلت خطب لبعض العلماء الأجلاء في عصر الإمام يحيى حميد الدين فصلت فيها هذه الحادثة وما يتعلق بها من كلام العلماء وفضل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وغير ذلك. وهذا كله يشهد بوضوح بأن موضوع الغدير كان حاضرا في ثقافة اليمنيين وزعمائهم وعلمائهم منذ وقت مبكر وفي مختلف العصور. وهنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله.
1: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق اف ام،
0: مفردات القرآن الكريم
1: من فورهم.

مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم، فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة ب3000 من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى 5000 من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: في السنة الثالثة للهجرة من شهر شوال، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي. صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام. لقد خرج المشركون ليثأروا لقتلى بدر، لكن أحلامهم نصفت بوجود علي وأمثاله من فرسان الإسلام. في بداية المشهد خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج علي ففلق هامته، ثم حمل لواء المشركين أبو سعيد بن أبي طلحة فأرداه علي قتيلا، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فصرعه علي كذلك، بعد ذلك حمله غلام من بني عبد الدار فأورده علي المهالك. هكذا كانت الجولة الأولى من المعركة، لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

ألقت الشدة بظلالها على مكة المكرمة، فأصاب الجدب أهلها، وكان أبو طالب كثير العيال، وله من الأولاد 6، 4 ذكور وبنتان، وكان علي عليه السلام أصغر أولاده. وفي المشهد الآخر كانت العناية الإلهية تلحظ الإمام علي عليه السلام، وفجأة يسمع أبو طالب صوت خطوات قادمة إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الباب يطلب الحبيب المصطفى من أبي طالب أن يخفف عنه من العيال، فيعطيه عليا عليه السلام. غادر علي مع حبيبه رسول الله وعمره 4 سنوات، فتربى في حجره ورضع من أخلاقه وتعلم منه. يصف أمير المؤمنين ذلك قائلا: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينبع الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
4: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
5: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
6: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
7: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
8: الغازي المعتدي بغزيه العدالة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاده رجال اليمن بسيوف بكارة
9: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس. يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاح الإيمان والعالم شوف.
10: أن شعب اليمن نفذ صبره،
11: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع.

0: جهادي.
1: جهاد القوافي للشاعر الكبير عبد المحسن النمري.
2: شعلة الغدير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. في مثل هذا اليوم الصيح وأنا جريح ونادي الأمة وقول: يا هذه الأرض التي ماتت وموتت الرعية، لا زلت حيا لن أعيش عليك مجهول الهوية. ما زال شعري في دمي، ما زلت أحمل بندقية، ما زلت أشعر أنني حي إذا مات العرب. حل الظلام بأرضنا وطغى الفساد بأمنا، والظلم يرغم أنفنا والنار تلهث في الحطب. حكموا الأمور فحكموا في الناس حكم الجاهلية، حكموا الأمور فحكموا بالناس حكم الجاهلية. مسكوا الزمام فحكم ملك حكام أفواه الرعية، مسكوا الزمام فكم الحكام أفواه الرعية. والأمن يبكي في غياب الدين، ينذر بالبلية ويصيح حكم أبا لهب. فدم البريء على الرصيف، فدم البريء على الرصيف، حكم القوي على الضعيف. هذا ينام بلا رغيف وذاك يلعب بالرتب، فمن السبب؟ نحن السبب، نحن الذين نزف في أفواهنا كأس المرارة ونقول: أنتم سادتي يا سادتي أنتم خسارة. نحن الذين نحبكم خوفا وكرهكم الطهارة. يا للعجب، يا أمة الإسلام هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام قد عشنا طويلا كالخدم. فالخوف لا يجدي ولا تجدي ضراعة والندم، أو كلما فعلوا بنا شرا نعود إلى القلم. ماذا كتب؟ بعنا الكرامة بالنقود وبالحدود وبالقيود. حكامنا ركعوا لأمريكا وحللها السجود، يتخافتون جميعهم ليقبلوا ركب اليهود. حكم الثعالب أمتي عجباه يا أرض الأسود. أين العرب؟ أين العرب؟ ذهبوا ولم يبقى لهم إلا بقايا الذكريات. حكامهم ماتوا بعد على شعوبهم الممات. حكامهم يبنون من دمنا القصور الفاخرات، يتطاولون على الرجال ويسخرون من البنات. لا يسمعون أنيننا كسماعهم الأغنيات، لا يشعرون بنا كما يستشعرون الموبقات. لا يحملون همومنا بل يحملون الفاجرات، يبنون مجدا من دمانا يصنعون التضحيات. يبنون مجدا من دمانا يصنعون التضحيات. ظهرت كروش الظالمين وفي حشانا الأمنيات، رصفت قروش الفاسدين ونحن في المستوصفات. هم يشبعون ولا يرون هنا البطون الجائعات، هم يأكلون ويشربون ونحن نقتحص الفتات. الهم في دمنا وهمهم انتقاء الفاتنات، الهم في دمنا وهمهم انتقاء الفاتنات. هم هكذا الحكام في كل الشعوب الحاضرات. ذبحت كرامتنا وداستها كعوب الراقصات. عجباه إن مات الضمير على فخوذ العاهرات. سأخط في وجه الحياة قصائدي وطنا جديد، سأخط في وجه الحياة قصائدي وطنا جديد، وطنا يضم قوافل الأحرار في الزمن البعيد، وطن يقيم به العزيز ولا يشرفه العبيد، وطنا ستروى أرضه وترابه بدم الشهيد، وطن يدمر كل جبار ومرتزق عنيد، وطن ستنجب كل أنثى فيه بأسا من حديد، وطن سنصنع فيه للأجيال تاريخ مجيد. ويا أمتي لا تيأسي وضمد الجراح، يا أمتي لا تيأسي وضمد الجراح، في عمق أحشاء الليالي يولد الصباح، عند احتداد الظلم تجدي راية الكفاح. وهكذا وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف، وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح. فلن نرى السلام ونبلغ المرام، ولن تعيش أمة لا تملك السلاح، تعلمي يا أمتي، تعلمي يا أمتي، تعلمي يا أمتي من واقع الحياة، ألم تعيشي مدة مكسورة الجناح؟ تعلمي الوقوف، تعلمي الثبات، تعلمي الصمود يا أمتي، والعمر لا تقضيهم بطاع. يا أمتي يا أمتي عودي إلى الطريق، يا أمتي يا أمتي عودي إلى الطريق، عودي إلى الحياة وجدد الأمل من ساحة الغدير، عودي إلى الرحمن والقرآن والرسول وجدد المسير من ساحة الغدير. اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي، اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي، اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي، من ضاق يا دنيا يعود للطريق الأولة، الأرض تشهد لي ويا السبع السماوات تشهدي، هذا يدي بايعت من ربي وطاها وكله على ابن أبي طالب وثيقة في الكتاب محمدي وآية في القرآن، في القرآن آية منزلة علي بن أبي طالب وديقة في الكتاب محمدي وآية في القرآن، في القرآن آية منزلة، بلاغ بلاغ بلاغ من رب السماء والأرض، تم به الهدي، تمت به النعمة، وأمر الله به الدين أكمله، صرح بها طاها وبلغها وصاح وشددي، وأصابها الرمة وصية في الرقاب محملة، هذا اختيار الله، وكل إنسان يبغى يهتدي يرجع إلى القرآن ويزور الغدير ويسأله. وانا اسالش بالله يا ذكر الغدير تجددي، وانا اسالش بالله يا ذكر الغدير تجددي، وتجددي في مثل هذا اليوم حيه مذهله، اتكلمي في مثل هذا اليوم صيحي واشهدي، وروي الحدث والحادثه والموقف الدين اوله، في مثل هذا اليوم يوم ابيض وشمس توقدي، الشمس شارق والسماء والجو صافي مجمله، فالظهر بعد الحج عند المفترق لي تبتدي، من التفاري عطرق فيها الخطوط محولة، نادى المنادي وقفوا من راح وقفا عودي، نادى المنادي وقفوا من راح وقفا عودي، بلاغ نازل هز هذا الكون كله بكمله، منصة الإسلام مرفوعة وذاك محمد ينادى علي يصعد خطب في الناس بعد البسملة، منصة الإسلام مرفوعة وذاك محمدي نادى علي يصعد خطب في الناس بعد البسملة، رفع يده رفع يده رفع يده يوم ارتفع في كفه الطاهر يدي، كف النبي يرفع معه كف الإمام ويحمله، ويصيح ويصيح ويصيح ليس الله أولى بي ولا غير أحدي، وأنا أبكم أولى من أنفسكم رسالة مرسلة، من كنت مولى له علي، هذا هذا هذا إشارة نهتدي، هذا علي مولاه من بعد يمثل مثله، من كنت مولاه علي، هذا إشارة نهتدي، هذا علي مولاه من بعد يمثل مثله، من ينصره منصور، من يتبع طريقه يرشدي، ومن يتركه مقتول والله يخذل اللي يخذله، أكبر حدث وأعظم حقيقة في الحياة خلد يشاهد على التاريخ موقف حي ما حد يقهله، أكبر حدث وأعظم حقيقة في الحياة خلدي شاهد على التاريخ موقف حي ما حد يجهله، نقطة بداية مفترق من راح منها وبعدي في الآخره يشقى، وفي الدنيا حياته بادله من تاه يا دنيا يعود لها، ومنها يبتدي بداية التصحيح نقلة مرحلة من مرحلة، ومن هذه النقطة بدينا نختلف نتمردي، والانحراف اللي حصل في المفترق كان أوله، لمه مشت في خط تاهت والطريق محدي، لمه مشت في خط تاهت والطريق محدي، رسم له الله خط، خط الله طريقه مسهلة، لما يقدر لما يقدر لما يقدر قيمة النعمة ومقدار الهدي، يتحمل الباطل ويستوحي العذاب ويقبله، لما يقدر قيمة النعمة ومقدار الهدية، يتحمل الباطل ويستاهل العذاب ويقبله، في اليوم الأول بعد موت المصطفى تتجردي يا هذه الأمة وتغتال المبادئ الأولى، الحق الحق الحق واضح مثل عين الشمس، ليه تعمد الباطل بحجة تمنعي الإشكال ما به مشكلة، الحق واضح مثل عين الشمس، ليه تعمد الباطل بحجة تمنعي الإشكال ما به مشكلة، ما هو كيف الأمة تحدد قدر الله حددي، نرضى بحكم الله من اختاره علينا نقبله، قرآن من ربي نزل والمصطفى قال اشهدي يا هذا الأمة وشهدها على ما تفعله، قرآن من ربي نزله المصطفى قال اشهدي يا هذه الأمة وشهدها على ما تفعله. المفترض والواجب المفروض كانت تجندي يا هذه الأمة مع طاها مع من مثله موقف قريب أكبر جريمة في الحياة تعودي يم السقيفة. ليه دين الضحية ومجاملة طعنة في الإسلام عقت الأرض منها والقدي والمشتري وزحل حدث زعزع عطارد واثقله. طعنة في الإسلام عقت الأرض منها والجدي والمشتري وزحل حدث زعزع عطارد وثقله. عواقب التفريط لحقت كل جيل المبتدي فرط وعانينا من التفريط في ذا المرحلة. موقف به الطهر اكتسر والوجه من ذا الأسودي نكسة ورا نكسة تقر المشكلة والمشكلة ماضي مضى مظلم وحاضر من سبايبها ردي ما حد عرف مستقبل الأمة ولا مستقبلها. هذا نتائج ما حصلت اليوم والأمس وغدي اليوم جور وأمس جور وغد جور وبهذله لما يقيم واقعه يحيا على الدنيا رمدي ولما يفكر في بدايات الخلل يدخل خلله. غدير خم المفترق غدير خم متأكدي يا هذه الأمة بأن الحرب هو المشكلة. غدير خم بداية التأسيس ساس موتدي لا دير من دونه ولا أمة تعيش مبجلة. غدير خم أشمل وأوسع باب يعني مقصدي غدير خم أكبر من اللي كلنا نتخيله. غدير خم أشمل وأوسع باب يعني مقصدي غدير خم أكبر من اللي كلنا نتخيله. انظر انظر انظر تعمق للقضية جرح في الأمة ندي وصلت به الأمة من أسبابه بسوى مرحلة. لي قال لك صل لي قال صل وزك وتصدق وصوم وجاهدي هو نفسه اللي قال نتولى علي. والمسألة ما هي بكيف الناس يجتهدوا ولا حد يعتدي من نصب الله والنبي واجب علينا نقبلها. لو هذه الأمة مشت ما حرفت لو تقتدي بالحق اللي فيها نزل والنور اللي فيها انزله وتولت الأمة علي بعد الرسول محمدي لو فهمت إن الله حكيم الكون واللي فيها له والله يمين مأكدي ما وصلت الأمة من الذلة إلى هذا المرحلة. ما وشقينا في ذه الدنيا ولا شفنا ردي ولا تحملنا الحمول الجائرة والمثقلة ولا افتقر إنسان في أرضه ولا عاش جودي مقهور ما ذكرت ونياب الثعالب تاكله واقع غريب ومرض لو خزي عار مأبدي الأمة اليوم أصبحت بعت القيود مكبلة الأمة اليوم أصبحت بعت القيود مكبلة ذلة شديدة مسكنه أمة جبانة ترتدي ثوب الجريمة ما لها قيمة بدون مجاملة في الطين داسوها اليهود من الأصول المجردية بين الروى التمسي ومثل الشاة تحرب راحلة. ماتت وهي حية تعيش الليل دائم سرمدي ما تأمل فيها وفي داخل حشاها تقهلة. المعذرة للشعر حتى الشعر له بحر أسودي إذا كتبتيها يغوص الوحر ويخوض أسفلها. هذا سبايب جرمها تفريطها لن تهتدي أمة وهي معرض عن القرآن لازم تقبله. علي مع القرآن والقرآن فيهم جسدي علي حقيقة كل جيل وكل عصر ومرحلة. علي البداية والنهاية والضمانة والهدي صمام مانع لهذه الأمة من أي مشكلة. هل البداية والنهاية والضمانة والهدي؟ صمام مال لهذه الأمة من أية مشكلة، صمام مال لهذه الأمة من أية مشكلة. سنة سنة سنة على البداية والنهاية والضمانة والهدية. صمام ما من هذه الأمة، صمام ما من هذه الأمة من أية مشكلة. إن فهمت الأمة علي وتولتها بات سعدي، إن فهمتها للبيت ولا بات عيش مغفلة. سنة سنة إلهية فرج الأمة إجهتها محددي. إن ما نبي ولا أعلم وارث كتابي مثله. سنة إلهية فرج الأمة جهتها محددية. أما نبي ولا أعلم وارث كتابه مثلا. ومحمد المختار خاتم الأنبياء تم الهدي والعترة على البيت منه سابق الخير قبله. ويا هذه الأمة كفى عودي لهذا ترشدي، عودي للقرآن يكفينا هموم وبهدلة. كل أن يقيم واقعه ينظر يفتح رمدي تتابع الأحداث ينظر واقعه ويأمله. كل أن يقيم واقعه ينظر يفتح ورمديه ويتابع الأحداث ينظر واقعه يتأمله. مستقبل الأمة نفق مجهول مظلم موصديه. فمستقبل الأمة نفق مجهول مظلم موصديه. سل الثقافي والخطيب العالم لقاه اسأله هل بحدا معذور؟ ما بعذر والله الشاهدي من يعذر الإنسان عند الله. ومني يقفلت تتابع الأحداث وأحزان، تتابع الأحداث وأحداث الزمان توافدية، تتابع الأحداث وأحداث الزمان توافدية. لابد من موقف، لابد من موقف، لابد من موقف. فايتنا المواقف الأولى. عدونا أمريكا الشيطان الأكبر نبتدي بالراس، وإسرائيل وجلها وبنت مدللة. وإحنا لنا موقف وموقفنا صريع محدد. صرخة أتهز الكون تتحرك وشرك وتقتله. واحنا لنا موقف وموقفنا صريح محدد. صرخة تهز الكون تدحر كل شرك وتقتله. الله اكبر حق في صدري وحربة في يدي. والله اكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة. الله اكبر حق في صدري وحربة في يدي. والله اكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة. والموت والموت والموت لامريكا يموت الطاغية والمعتدية. والموت لاسرائيل كاس الموت نسقيها ولا. ولعنت الله على اليهود وكل ظالم مفسدية. ولعنت الله على اليهود وكل ظالم مفسدية. والنصر للإسلام رغما في الذي يتجاهله. والنصر للإسلام رغما في الذي يتجاهله. هذا مواقفنا. مواقفنا شعاري رددي وقرآن من ربي نزل نمشي عليه ونحمله. ويا كاتب التاريخ وقف بس يكفي عودي. ويا كاتب التاريخ وقف بس يكفي عودي. غشاش من خطك ومن خطك ملان مجاملك كذبه وخداع وزيف. تاريخ اي تاريخ اسودي اقلام سوء تدجين ما يمكن احد يتخيله. كذب وخداع وزيف. تاريخ اي تاريخ اسودي اقلام سوء تدقين ما يمكن احد يتخيله. تاريخ في وراق يعكس واقع المر الرديع. ظلم وظلام وخزي دله عار سله مهمله. امه دليل التايهه عاقر عقير مددي. امه دليل التايهه عاقر عقير مددي. بارك وكل فوقها راكب تركضها رجله. قاده جنود شعوب ترفض بالسيوس مقيدي ويقرها امريكا وفي يد بوش راس السلسلة. قاده جنود شعوب ترفض بالسيوس مقيدي وتقرها امريكا وفي يد بوش راس السلسلة. من تابع الاخبار يبكي دم كم من مشهد يدمي قلوب ويخطف الابصار مما مثله. من تابع الأخبار يبكي دم كم من مشهد يدمي القلوب ويخطف الأبصار مما مثله. بغداد بغداد بغداد بالكل العراق النار فيها توقدي. الأرض حمراء دم والجو القذايف تشعله. الموت في شعب العراق أصبح خيار محددي. والرعب والقتل الدمار أصبح طبيعي نقبله. الموت في شعب العراق أصبح خيار محددي. والرعب والقتل الدمار أصبح طبيعي نقبله. هذا الدوسه بنت مجهولة وذاك مجندي يسحب ذا في السجن والثاني يفكها يقتله. وهذا دمه ينثر وذا فوق الرصيف مددي. وهذا دمه ينثر وذا فوق الرصيف مددي. ينادي، وهذا ينادي يا عرب يكفي عذاب وبهدله، ذكرى شرف لا ينتهك واخرى قطع منها ثدي، ذكرى شرف لا ينتهك واخرى قطع منها ثدي، واخرى تحاول من تحار تموت قهر مكبله، قتلى عددهم 700,000 العراق مهدد اذا اخر الارقام ذيقت قبل شهر مسجله. قتلى عددهم 700,000 العراق مهدد إذا آخر الأرقام اللي جت قبل شهر مسجلة، و60,000 من النساء تشكي اغتصاب المعتدي تبكي تنادي يا عرب وين الشرف والمرجلة، و60,000 من النساء تشكي اغتصاب المعتدي تبكي تنادي يا عرب وين الشرف والمرجلة، مأساة حقا كارثة في كل يوم تقددي على يد أمريكا، نعاني المشكلة والمشكلة وين العرب، عفوا لقد مات العرب يا سيدي ما عاد باقي إلا عجوز مطلقة والأرملة، وين العرب عفوا وقد مات العرب يا سيدي ما عاد باقي إلا عجوز مطلقة والأرملة، ومن الحقارة علقوا صدام يوم تعيدي يا هذا الأمة رسالة بوش حبل وسلسلة، ومن الحقارة علقوا صدام يوم تعيدي يا هذه الأمة رسالة بوش حبل وسلسلة، هذا مشاهد في العراق وانتقلنا المسجد الأقصى، فلسطين القريح والقدس عد وتأمله 50 عام من السنين العجب عادت تبتدي جار وعذاب وكبت والام ومواجع تحمله، 50 عام تمر والأحداث فيها تكتدي ياسر ورا ياسر هنية ماهني بالديولة، 50 عام من اليهودية ويدت يهودي صبرة وشتيلة وحيفة وقطاع مجندلة، الدم يسيل ويمتحي ويعود دم فوقه ندير، الدم يسيل ويمتحي ويعود دم فوقه ندير، والعمر يجري والسنين تمر والموت سالت في كل يوم يمر كم الروح زاق تصعدي في كل يوم يمر كم من فاجعة مستعجلة، في كل يوم يمر كم الروح زاهق تصعدي، في كل يوم يمر كم من فاجعة مستعجلة، نسوان ورجال وشباب أطفال بنت استشهدي هذا سجين وذا جريح وذا قطة مهملة، وين العرب ما حد من 50 عام تعقدي، وين العرب ما حد من 50 عام تعقدي، وين العرب ما عاد باقي دين ولا قبيلة، قايد ورا قايد مجند من وراه مجندي، وأجيال ماتت من وراه أجيال تاتي مقبلة، والوضع نفس الوضع يركع كل جيل ويسجدي، ما قالت أمريكا بدون مناقشة نتحمله، والجامعة عفوا زريبتنا تفاوض تقتدي بالسلم ملتهم ملفات الورق والطاولة، هذا حقيقة وضعنا مأساة والواقع ردي، وهذه الأمة تعيش اليوم أسوأ مرحلة، آيات في ذا العصر تتقلى يراها الرمدي، آيات في ذا العصر تتقلى يراها الرمدي، أحداث تتكشف حقائق واضحة مسلسلة وطنية وقومية وتربة كلام يرددي في ظل هذا، هل تجاوزنا خطرة ومشكلة وطنية وقومية وتربة كلام يرددي في ظل هذا، هل تجاوزنا خطر أو مشكلتهم وإيش ناقص، لا توليكم صحيح مأكدي ما تهزم إسرائيل يا 50 دولة كاملة، لازم نصحح وضعنا ونعود نرجع نهتدي، نرجع إلى القرآن نتولى عليه ونبجله، اللي هزم خيبر في الماضي وظنوا هرمدي لن يهزم إسرائيل في ذا العصر غير ممثله، اللي هزم خيبر في الماضي وظنوا هرمدي لن يهزم إسرائيل في ذا العصر غير ممثله، وهناك شاهد عصرنا الحالي دليله يشهدي، انظر الحزب الله والسيد حسن وتأمله، كل الدول هزمت وآخرها العراق تمددي، وحزب واحد حزب من لبنان ما حد يجهله ناضل وقاوم وانتصر زعزع عروش المعتدي، وحط مسطورات خط التسنين الأولى، وأرعب إسرائيل وأمريكا علينا نقتدي منه دروس، أتعلم الأجيال في ذا المرحلة، إيمان يتجسد تقف الله ثبات مجسدي، طاعة ولا صادق وشخصية هناك مبجلة، الخطة من إسرائيل وأمريكا وكل مجندي، خطه من اسرائيل وامريكا وكل مجنديه في خدمه امريكا عرب ضربوا يهود مكتله من اجل حزب الله ينسف ينتهي يتأبد تضرب قياداته جماعاته يدمر بكمله وينكروا والله ينكر فوق والمكر الردي يرجع على اصحابه وعاقبته تعود فيها له أو ينكروا والله ينكر فوق والمكر الرديء يرجع على أصحابه وعاقب تتعود فيها لا سبحان ربي معظمه سبحان ربي معظمه سبحان ربي معظمه هو ذي رمى ما هي يدي ما قوة إلا قوته من يعرفه يتوكله النصر من عنده وبدنا كل أمر مقيدية النصر من عنده وبدنا كل أمر مقيدية غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله سبحانك أنت الله نركع لك خشوع ونسجديه سبحانك أنت الله نركع لك خشوع ونسجديه والحمد لك والشكر والمنة إليك محمدة نستغفرك ونتوب نرجع لك إليك تعودية نستغفرك ونتوب نرجع لك إليك نعودية تغفر لذ الأمة تغفر لذ الأمة تغفر لذ الأمة وتغفر لي ذنوبي الأولى وادعيك وادعيك وادعيك ثبتني على دينك وترزقني الهدي وهذا العمل في مثل هذا اليوم يا رب اقبله وادعيك صلي على النبي طه الرسول محمد وعلى البيت والعلم في كل عصر ومرحلة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

انحدر أمير المؤمنين علي عليه السلام من أسرة كريمة لها مكانتها في قريش، فهو كريم الآباء ومآثرهم لا تحصى. فأبوه أبو طالب سيد قريش وكبيرها وواسطة العقد فيها وحامي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان جده عبد المطلب، وكانوا جميعا على دين إبراهيم خليل الرحمن. قال عنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، إنه سليل المجد والمكارم، تقلب في الساجدين وتناقلته الأرحام الطاهرة حتى استقر في صلب أبي طالب. أما أمه فهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ومن السابقات إلى الإسلام، وأول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعاملها كما يعامل ابن بر أمه. وبعد وفاتها حزن عليها وقال: اليوم ماتت أمي. وكفنها قميصه وصلى عليها واضطجع في لحدها، وقال عنها: إنها كانت أمي، إنها كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، وكانت أمي.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات

0: الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: القرآن الناطق.
3: لقد جاء رسول محمد.
4: ابتهج الناس بمقدم رسول الله.
2: ورجال زادهم نفس الرحمن.
5: أترى أيها المكي
6: ماذا؟
5: أن هذه الحجارة الصماء تسمع أو تبصر؟
6: نعم، إنها تجلب لك الرزق وتحميك في سفر.
7: بقي اليمنيون يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفدت كثير من القبائل اليمنية ممثلة برؤسائها ومشايخها في السنة.
6: أكرم الله منذ ربنا، سنقيم مع وفد بني تميم، سنبيت معهم 3 أيام ثم نعود إلى ديارنا.
2: عرفهم وعرفوه، فكانت رسالة واحدة كفيلة بأسر قلوبهم لله وحده.
6: السلام على مولاي هشام بن عبد الملك.
8: السلام على هشام.
9: اقتلوه.
8: تمهلوا تمهلوا مولاي، إنك في حرم الله وحرم رسوله.
10: قال البراء بن عازب: فرجع خالد ومن معه، وبقيت مع الإمام علي. فلما دنونا مع الإمام علي من قبائل همدان وغيرهم، وعلموا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج الناس إلينا.
11: من أنت؟ دعال الله.

0: المدة الخالدة. الحجاز. تلك الأرض المباركة التي شرفها الله بأول بيت وبيع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهنا من الجهة الجنوبية للحجاز تقع اليمن، البلدة الطيبة ومهد الحضارات العريقة. ولعلاقة الجوار بين البلدين والهجرات البشرية من اليمن إلى الحجاز والحج إلى بيت الله الحرام، ارتبط البلدان باتجاهات فكرية ودينية وثقافية متشابهة. فقد هاجرت إلى مكة قبيلة جرهم اليمنية وتغلبت على العماليق هناك. ولما أسكن خليل الله إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنهما إسماعيل بمكة في واد غير ذي زرع، تزوج إسماعيل عليه السلام في الجرهميين وأنجب أولادا كثيرين. إلى بعضهم آلت أمور مكة في وسط القرن الثاني الميلادي بعد أن كانت في يد أخوالهم الجرهميين اليمانيين، وكانت تلك بداية العلاقة الطيبة. هذه الخيولة كانت أول لقاء حميمي بين اليمنيين وبين أولاد إسماعيل عليه السلام، والتي سيكون لها أثر في تدعيم العلاقات التاريخية بين الفريقين لاحقا. اتباعها بمزيد من التقارب والتآصل الاجتماعي.
1: في مرحلة نبي الله إبراهيم سلام الله عليه عندما وصل إلى مكة المكرمة وكانت هناك قبيلة جرهم القحطانية. قبيلة جرهم القحطانية هي قبيلة يمنية أتت من اليمن، هاجرت إلى مكة المكرمة بعد انهيار تقريبا الدولة السبعية هناك في اليمن. فهاجرت هذه القبيلة إلى أو قبل تقريبا قبل مراحل الدولة السبعية نفسها، يعني هاجرت هذه قبيلة جرهم اليمانية إلى مكة المكرمة. قبيلة جرهم القحطانية، نبي الله إسماعيل سلام الله عليه تزوج، وهي كانت بداية العلاقة ما بين اليمنيين وما بين نبي الله إسماعيل.
0: شكلت اليمن عبر التاريخ المصدر الأهم للهجرات العربية نحو الشمال، فعندما انفرض عرض الدولة السبائية وتفرقت أياديهم وانهار سد مارب، هاجر الحيان اليمانيان الأوس والخزرج إلى يثرب وقطنوها، وسادت علاقة طيبة بين العدنانيين أولاد إسماعيل في مكة وبين اليمانيين في يثرب وغيرها. ونتيجة لذلك وبعد زمن تزوج سيد بطحاء مكة كلاب بن مرة فاطمة بنت عوف بن سعد الأزدية. والأزد من القبائل اليمنية التي هاجرت شمالا بعد انهيار الدولة المركزية في اليمن.
1: كلاب بن مرة وهو أحد أجداد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله تزوج بفاطمة الأزدية. قبائل الأزدية قبائل يمنية، وكذلك كان هناك هاشم بن عبد مناف والذي تزوج بسلمة النجارية وهي كذلك من قبيلة يمنية، وكذلك عبد المطلب والذي تزوج بفاطمة النجارية التي هي أم أبو رسول الله عبد الله أبو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهناك علاقة وطيدة فيما يتعلق بالارتباط الوثيق، وكان موضوع المصاهرة كان من أهم العلاقات فيما بين القبائل العربية.
0: يحدثنا القرآن الكريم أنه كان لقريش رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. أما رحلة الشتاء فقد ثبت دعائمها سيد مكة هاشم بن عبد مناف في الشام حين أخذ لقومه إلافا من قيصر الروم وملوك العرب هناك، والإلاف هو أمان الطريق للتجار. لكنه لما عاد إلى مكة وصحب تجار قومه في رحلتهم الصيفية إلى الشام لتطبيق بنود الإلاف وافة منية في غزة، ولذلك سميت غزة هاشم. أما رحلة الشتاء فكانت إلى اليمن، وكان المطلب بن عبد مناف أخو هاشم الأكبر، هو الذي عقد إيلافها مع ملوك وأقيال اليمن، غير أنه وهو يمر في هذه المنطقة اليمنية في جبل ردوان في بني النمري من الحيمة الداخلية إلى الغرب من صنعاء، وافته المنية قيظة، كما يؤكد ذلك المؤرخ العربي الشهير الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.
2: كان اليمنيون يكنون التقدير والإجلال لبني عبد مناف باعتبارهم حماة البيت الشريف والكعبة المشرفة، وكان العرب مجمعون جميعا على تقديس واحترام الكعبة المشرفة. اختلفوا في مذاهبهم ودياناتهم وأفكارهم، ولكنهم متفقون على أن رمز العروبة هي الكعبة المشرفة.
0: أثمرت هذه العلاقة الاجتماعية الطيبة أوضاعا إيجابية وعلاقات تجارية لأهل مكة، وكان عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يزور اليمن بين الحين والآخر، وكان إذا وردها نزل على عظيم من عظماء حمير، وجدد مع ملوك اليمن الإيلاف لقومه قريش. بل لعمق العلاقة وعظيم المحبة تأثر عبد المطلب ببعض أقياد اليمن حتى في الشكل، حيث صبغ شعره بالسواد مثلهم، فما لبث أن صار أهل مكة يخضبون بالسواد أيضا.
2: عندما قدم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد المطلب مهنئا ومباركا للملك سيف بن ذي يزن بالانتصار على الأحباش، ولقي ذلك تلك الحفاوة الكبيرة من اليمنيين والاهتمام والإجلال كأعظم وفد يصل إلى اليمن مباركا ومهنئا، وحصلت بينه وبين الملك سيف نقاشات، وكان الملك سيف لديه علم ومعرفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان لديه علم واسع، وكان صاحب كان من علماء زمانه، وحصل نقاش عن مستقبل البشرية. فدار الحديث بين عبد المطلب وبين الملك سيف عن زمن ظهور نبي بشرت به الكتب السماوية السابية.
0: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ بتبليغ الرسالة في مجتمع مكة، فأسلم قليل منهم وعلى رأسهم علي وخديجة عليهم السلام، لكنه تعرض من الغالبية لشتى أنواع الصد والإيذاء، فذهب صلى الله عليه وآله وسلم يعرض دعوته على القبائل العربية مستغلا موسم الحج، أنه يجد ناصرا يعينه على نشر الرسالة الإلهية. ورغم تعنت القرشيين وانتظار القبائل العرب لما ستقرره قريش إزاء النبي الذي بعث من أوساطها، فإن التاريخ يسجل استجابة مبكرة لأهل اليمن كادت أن تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار اليمن حاضنة لمجتمع الإسلام الأول.
2: كان هذا يدل على علاقة خاصة وميزة بين اليمنيين وبين بني هاشم. هذه العلاقة بقيت محل تقدير واحترام وتوارث إلى أن بعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى وسلم، ودخل في دينه مباشرة أول أسرة يمنية وهي آل ياسر ابن عامر العنسي، واشتهرت هذه الأسرة لأنها تعرضت للتنكيل والتعذيب، وبلغت أنباء هذه الأسرة إلى اليمن لأنه من اليمن.
3: فنرى أن هذه الدعوة الإسلامية مرت على مراحل بالنسبة لدخول أهل اليمن والتحاقهم بالإسلام. فأهل اليمن الذين كانوا حاضرين في مكة التحقوا بالإسلام من أول وهلة. أهل اليمن الذين كانوا في المدينة المنورة استطاعوا أن يصلوا إلى مكة ويصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذوه إلى ديارهم.
0: تحفز اليمانيون للتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قيس بن مالك بن سعد الهمداني ثم الأرحبي أتى رسول الله إلى مكة وآمن به، وطلب منه أن يصطحبه معه إلى اليمن، فقال له: أتأخذوني بما في يا معشر همدان؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فاذهب إلى قومك، فإن فعلوا فرج أذهب معك. فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا وتوجهوا إلى القبلة، ثم عاد بخبر إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وافد القوم قيس، وفيت وفى الله بك. ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان. وهذا أرحبي همداني آخر هو عبد الله بن قيس بن أم غزال.
4: عجبا أيها اليماني، أكثر من 20 صنما اشتريت مني في العام الماضي واليوم تقول أنها لا تنفع.
5: أترى أيها المكي
4: ماذا؟
5: أن هذه الأحجار الصماء تسمع أو تبصر؟
4: نعم، إنها تجلب لك الرزق وتحميك في سفرك.
5: وكم ثمنها؟
4: خذها بدرهمين، بدرهمين فقط.
5: إذن ستأخذ مني درهمين. أرى أنها تأخذ رزقي ولا تجلبه.
4: أعطني إياها، أعطني إياها، ما أرى إلا محمدا قد سحرك. تبا لمحمد، تبا لمحمد، تبا لمحمد.

0: ما بالك كسرت بخاطر بائع الأصنام وقطعت عليه رزقه؟
1: لست أنا من كسر خاطره، إنما هو محمد الذي كسر ألوهية هذه الأصنام الخرساء ليلفتنا إلى إله واحد هو رب السماوات والأرض.
0: ها قد جاء رسول الله، إنه رسول الله محمد.
2: استبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤية الهمداني وسلم عليهم وقال: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال له قيس الهمداني: أنا يا رسول الله، أنا رجل من همدان، لكنه خاف أن يغفره قومه، فطلب من رسول الله المهلة حتى يؤذنه ويأتيه من عام قابل. غير أن الرياح قد تجري بما لا تشتهي السفن، إذ قتل ابن أم غزال وهو في طريق عودته على يد ذياب الزبيدي بثارات قبلية. فات اليمانيين شرف حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن برسالته السماوية، غير أن ما فاتهم في اليمن لم يفتهم في الحجاز، إذ هيأ الله يمانيين آخرين من قبيلتي الأوس والخزرج، كانوا قد عقدوا البيعة لرسول الله على النصرة له في بيعتي العقبة الأولى والثانية.
3: عندما القبائل القرشية حاربت رسول الله، كان الرسول يبحث عن حاضنة اجتماعية في مكة المكرمة، لأنه لابد في قضية التحرك نحو الدعوة لابد من وجود حاضنة اجتماعية. عدم وجود الحاضنة الاجتماعية هو بالتأكيد سيعيق تحرك الرسالة وتحرك الرسول وتحرك وبداية بناء هذه الدولة الإسلامية العظيمة. لم تكن البذرة الصالحة والحاضنة الاجتماعية العظيمة والإيجابية إلا اليمن، الأوس والخزرج.
2: أذن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى يثرب التي سميت بعد ذلك المدينة المنورة،

0: وهناك أظهر الله دعوة المصطفى بجهاد المهاجرين الأحرار ونصرة الأوس والخزرج الأنصار الذين عرفوا بهذا الاسم منذ أن سماهم القرآن الكريم بذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وأرسى دعائم الهدى وتحديدا من السنة التاسعة كانت طلائع القبائل اليمانية التوافد على المدينة وقد أسلم كثير من زعماء همدان ومدهج وحمير وكندة وحضرموت وعك والأشاعرة. ذكر ابن سعد في الطبقات أن عدد أفراد الوفود اليمانية التي قدمت إلى المدينة في السنة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة بلغ 1070 يمنيا.
1: بقي اليمنيون يفدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفدت كثير من القبائل اليمنية ممثلة برؤسائها ومشائخها في السنة السابعة للهجرة بعد فتح خيبر والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله ودخلوا في دين الله أفواجا وما أتى السنة التسعة للهجرة إلا وقد أصبح معظم اليمن داخلا في الإسلام من عمان إلى باب المندب ومن باب المندب إلى الطائف. هذه القبائل معظمها دخلت في الإسلام.
0: تقاطرت الوفود اليمانية إلى رسول الله في المدينة معلنة إسلامها في الوقت الذي كان فيه رسول الله يبعث الدعاة إلى اليمن لتعلن البلدة الطيبة بأكملها الاستجابة الرسمية لنداء الإسلام والانقياد لشريعة الله. وكان ممن أرسلهم إلى اليمن معاذ بن جبل إلى الجند وخالد بن الوليد إلى همدان، لكن فشلا أحاق بمهمة خالد حيث أخفق في إقناع همدان بالدخول إلى الإسلام.
1: قبيلة همدان مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما جاءت الوفود وجاء وفد كبير من همدان ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله أخبار عن مكانة هذه القبيلة وهي قبيلة ممتدة على الهضبة الشمالية والوسطى من اليمن من داخل مدينة نجران إلى الضفاف الجبال المحيطة على الساحل الجنوبي.
2: فإذا عرفنا أن قبيلة همدان أسلمت في يوم واحد على يد الإمام علي وهي كبرى قبائل اليمن التي هي حاشد وبكي كما هو معروف أسلمت في يوم واحد بعد أن كان قد بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد إليهم فمكث 16 لا يستجيبون له وعندئذ أرسل لهم الإمام علي سلام الله عليه. فهذا يدل على تقدير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لليمنيين ولليمن لما يرسل لهم شخصية بهذا المستوى. اليمنيون أيضا بادروا هذه المحبة بمحبة مشابهة فكانت المحبة من طرفين ولهذا تعلقوا بالإمام علي وحتى الإمام علي كان أيضا يذكرهم ويعرف أن هذا الشعب شعب حضاري له حضارة له قدم راسخة في الحضارة لا سيما في الشؤون الإدارية. فمثلا على سبيل المثال عندما أرسله رسول الله قاضيا وحاكما مواليا على اليمن أو على منطقة اليمن ماذا قال؟ قال كيف ترسلون إليهم وهم أسن مني وهم أسن مني ويقصد هنا التقدم في الإدارة في الحكم في القضاء. فدعا له رسول الله بالتثبيت وبالهداية وبالتوفيق في الحكم.
3: ورد في الحديث في الصحاح وابن كثير يرويها في البداية والنهاية أن خالدا خرج إلى أرض اليمن إلى همدان وغيرها برسالة رسول الله فما أجابه إلا النذر اليسير. فوصل الخبر إلى سيد الثقلين سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي عليا. فلما جاءه علي قال إني بعثك إلى أهل اليمن. أرسله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إثر خالد ومعاذ بن جبل وغيرهم. فلما وصل الإمام علي قال لخالد الحق برسول الله أمر رسول الله أنك ترجع. قال البراء بن عازب: فرجع خالد ومن معه وبقيت مع الإمام علي. فلما دنونا مع الإمام علي من قبائل همدان وغيرهم وعلموا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج الناس إلينا جماعات يستقبلون ابن عم رسول الله، حامل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. قال: ثم تقدم الإمام علي في صلاة من الصلوات فصلى بنا،
4: قالوا أن علي بن أبي طالب هو الرجل الثاني بعد محمد وأنه فارس المسلمين.
5: نعم، فالكل يتحدث عن مؤهلاته الروحية والجسدية.
6: سمعنا عن شجاعته كثيرا وأنه جندل الأبطال في كثير من المعارك.
7: نعم، فالأقران من قريش وصناديد العرب بقوتهم لم يسلموا من ضربة ذي الفقار.
6: لقد قال محمد لعمار بن ياسر: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي.
5: هل وصل صاحبكم؟
8: مرحبا مرحبا.
9: أهلا أهلا أهلا.
0: ويقولون أيضا إن عليا ابن عم رسول الله ووصيه، وهو أول من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين، وهو ليث الوغى.
10: لقد جاء رسول محمد، لقد جاء رسول محمد.
11: ابتهج الناس بمقدم رسول الله، وسعد أمير المؤمنين بلقاء من سيكونون هم أنصاره وخير أصحابه وأحبابه، ثم تلا لهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا قبائل همدان وأقيالها، فإني رسول الله محمد أحمل كتابه إليكم، إذ يقول لكم فيه: من محمد رسول الله إلى قبائل همدان وأقيالها سلم أنتم، وإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وقد أرسلت إليكم أخي ووصيي ومن صالحي أهلي، وأمرته أن يدعوكم إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسلم بالسمع والطاعة فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
10: يا علي، أبلغ رسول الله بإسلام همدان قاطبة،
5: وابلغوا أننا سنكون يده الضاربة، ننصر الإسلام في كل مكان تصله أقدامنا.
2: كتب الإمام علي تبليغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن همدان أسلمت في يوم واحد، فسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا لله وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان.
1: ثم قال: ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد، فيهم الأوتاد وفيهم الأبدال.
12: الحكمة ستتضح من خلال ما سيكون لهمدان من دور يعني في المراحل التاريخية القادمة في نصرة الإسلام وفي الفتوحات وفي التحرك مع أهل بيت رسول الله في جميع مراحل وحقبات التاريخ. بالتأكيد هناك عوامل عديدة لتأثر اليمنيين بالإمام علي. أولا، هناك عوامل ذاتية وشخصية يمتلكها الإمام علي سلام الله عليه باعتبار أمير البلاغة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أنا مدينة العلم وعلي بابها. هناك كذلك خصوصية للمجتمع اليمني الذي يألف والذي ينشد إلى من يحترمه، ينشد إلى من يعدل فيه، ينشد إلى من يكرمه، ينشد إلى من يتعاطى معه. وهذه فطرة بشرية بشكل عام في البشر وبالذات في اليمنيين.
0: تخبرنا المصادر التاريخية أن علي بن أبي طالب عليه السلام دخل صنعاء ومكث 40 يوما فيها، وكان يخطب في الناس ويصف لهم رسول الله ويشرح لهم الأخلاق والأحكام ويفقههم في الدين. ويروى أنه أقنع يهوديا بالإسلام فمكث لديه يتعلم منه الهدي والسنن.
2: أرسله رسول الله عدة مرات إلى اليمن، من ضمنها على رأس سرية إلى مدحج، ومدحج أيضا هي قبيلة كبيرة جدا طبارة وتشابه هندان في كبيرة، وتمتد من سر الحمير جنوبا من بذينة جنوبا في أبيان إلى نجران شمالا، منها يعني قبيلة كبيرة جدا من قبائلها سعد العشيرة والحكم وجعفي وصداء والنخع ومراد وعنس وجم، قبائل كبيرة جدا. أيضا يعني دخل فيها وزبيد منها عمرو معرفين كريم الزبيدي، دخل إلى واستطاع ووقعت معركة بسيطة مع حمد الحيد، ولكن أيضا أسلم لما جاء إلى معلي واليا وقاضيا حاكما، واستمر فترة في اليمن قبل أن يعود مرة أخرى إلى ويلتقي رسول الله في حجة الوداع الذي هم اليمن لا مكة. يعني بقي فيهم ولهم قضايا كثيرة، منها قضية تحكيمه في زبية الأسد.
0: روى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عن جده الإمام علي عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد فصادوه فيها، فبينما هم كذلك يتطلعون إليه انسقط رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر ثم الآخر بآخر حتى صاروا فيها 4، فجرحهم الأسد كلهم فتناوله واحد منهم فقتله، وماتوا كلهم من جراحاتهم. فقام أولياء الآخر فأخذوا السلاح وجاءوا إلى أولياء الأول ليقتتلوا، فأتاهم علي عليه السلام وهم في ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي وأنا إلى جنبكم، ولو اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه، فأنا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتم القضاء وإلا حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن تعدى بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا لي من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية ودية كاملة، فيكون للأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه 3، وللذي هلك ثانيا ثلث الدية لأنه هلك من فوقه 2، وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه 1، وللرابع الدية كاملة.
2: حكم فيه الإمام علي بحكم، وعندما جاء وافى اليمنيون مع الإمام علي رسول الله في مكة في حجة الوداع، أقر رسول الله هذا الحكم.
0: بعد أن أدى رسول الله حجة الوداع وبينما كان عائدا منها في اليوم 18 من ذي الحجة بالقرب من ميقات الجحفة في منطقة غدير خم، نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حيث أمره بإبلاغ ولاية الإمام علي عليه السلام إلى أمته على رؤوس الأشهاد. في حادثة أجمع على روايتها المؤرخون وحفاظ الحديث، خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 من المسلمين في ذلك اليوم: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، إنه اليوم الذي اتخذه محب الإمام علي عليه السلام عيدا، وسموه عيد الغدير ويوم الولاية. وفي السنة 11 انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانقطعت الصلة بين السماء والأرض، ولم تكن بوصلة اليمانيين لتشير لغير علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أشربوا حبه وتعلقوا بحبله. وكيف لا، وقد عرفوه يجسد الإسلام المحمدي في أنصع صوره، وآيات القرآن الكريم في ولايته وفضله يتلوها المسلمون صباح مساء، وأحاديث رسول الله فيه ما زالت تتردد في مسامعهم، وحديث الغدير في توليه ما زال بدره طالعا وضياؤه ساطعا، قد فهموا مراد الله فيه ولم يصبهم تخبط ولا تيه.
12: طبعا ما حصل من خلافات سياسية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وما حصل من صراع فيما بين الصحابة، كان في طرف من الأطراف الإمام علي. طبعا أهل اليمن كان موقفهم ذاك، يعني كان الموقف مع الإمام علي عليه السلام، كان موقفهم السياسي وموقفهم المبدئي والإيماني هو امتداد لموقف الإمام علي سلام الله عليه.
2: من هذا الغير حرمون مثلا الذين رفضوا حكم أبي بكر وضمهم الرحوم بين المرتدين، وهم لم يكونوا مرتدين امتدادا حقيقيا، وإنما يعني استنكروا أن يكون هناك وال للأمة غير الإمام علي.
0: بويع الإمام علي عليه السلام خليفة للمسلمين، وبلغ من ابتهاج اليمانيين ببيعته أن أرسلوا وفدا من رؤسائهم إلى المدينة، وبالمقابل أرسل الإمام علي أحد قواده من اليمنيين أيضا، وهو مالك بن الحارث الأشتر النخعي استقباله، فلقيهم مالك بحفاوة بالغة وأقدمهم إلى المدينة للقاء أمير المؤمنين.
8: علي بن أبي طالب، أنا العياض بن خليل الأزدي، ما أسعدنا بلقائك وتهنئتك.
13: السلام على وصي رسول الله.
8: هذا رفاع بن وائل الهمداني.
0: عبر هذا الوفد عن تعلق اليمنيين الشديد بالإمام علي عليه السلام.
14: السلام على أمير المؤمنين.
8: وهذا رويبة بن وبر البجلي.
0: لأنه كان الامتداد الحقيقي لحكومة الإسلام العادلة، فقد كان المثل الأعلى للحاكم المسلم الذي يحب لقاء الله تعالى.
8: نبارك لك أن اختارك الله إماما واصطفاك لهذه الأمة. دخل اليمنيون في الإسلام كافة، فكان موعد بشرا وفرحة،
0: ونذر نفسه لله ولشعبه وأمته، كان يصلي بالناس ويرشدهم ويهديهم خلاصة تجاربه.
15: من صدقا وحقا، وأنك وصي رسول الله والخليفة من بعده ووارث علمه.
0: ويعقد لهم حلقات الذكر، ثم يتفقد المساكين ويعيضهم ويوزع العطاء فيهم ولا يفقد شيئا. كان يتفقد الباعة ومكاييلهم وموازينهم.
8: سمعني يا أمير المؤمنين، فهؤلاء أنصار الله ورسوله، أكرم الله نزلكم، سنقيم مع وفد بني تميم، سنبيت معهم 3 أيام ثم نعود إلى ديارنا.
0: ولا يمر خطوة ولا تمر به دقيقة حتى يرشد ضالا أو يعلم جاهلا أو يقيم مائلا أو يصلح خللا. لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. لهذا وغيره ارتبط اليمنيون بالإمام علي ومنهجه في الحكم ارتباطا وثيقا لم تنفصم عراه في يوم من الأيام.
12: أهل اليمن بايعوا، وكان أول قادم على الإمام علي ليبايع هو رفاعة بن وائل الهمداني، وقال في شعره: نسير إلى علي ذي المعالي بخير عصابة يمن كرام،
1: كان في مقدمة المبايعين والمتفين حول الإمام علي أهل اليمن الذين كانوا أكثر المخلصين لمشروعه التصحيحي الذي أراد أن يعيد العدالة بمفهومها الإسلامي الصحيح إلى دوامها الصحيح بدون تفضيل لعرق على عرق ولا نسب على نسب.
0: حظي اليمنيون بنسبة عالية في المناصب العليا لحكومة العدالة العلوية مقارنة بغيرهم، حيث اشتملت قائمة ولاته في أهم الأمصار على أسماء يمنية لامعة.
2: كم عدد ولاة الإمام علي سلام الله عليه؟ نجد أن عدد عماله من اليمنيين سواء من أهل اليمن أو من القبائل ذات أصول يمنية مثل أوس وخزرج الأنصار، نجد أن 62% كان عماله من اليمنيين.
16: هذا يعطي نوع ودلالة على توجه الإمام علي عليه السلام في الإصلاح الإداري معية الناس. لذلك الإمام علي عليه السلام أعطى الأولوية واتجه في إدارة البلاد اليمنيين، حتى أنه بلغ نسبة الولاة المعينين من قبل الإمام علي عليه السلام على المدن والدول في الدولة الإسلامية الإمام علي 30 نفرا، أي بما نسبته 62% من ولاة الإمام علي مقابل 38% من النجارين وبقية العرب.
0: لم يكتفي الإمام باستثمار كفاءتهم في المجال الإداري، بل كان اليمنيون ساعده الأيمن في أشد معارفه الجهادية العسكرية البراوة.
2: كانت الحكومة مقسمة على أساس جبلي، وكانت 7 أجزاء، 4 أجزاء منها كانت يمنية، و3 أجزاء كانت نزارية من ربيعة ومضر وعدنان يعني شكل عام. فكان أنصار الإمام علي من الكوفة يعني يشكلون 4 أسباع جيشي.
0: سجلت دواوين الأدب ارتجاز اليمنيين بالأشعار في معاركهم مع الإمام علي، وكان الشعر آنذاك المادة الخبرية والوسيلة الإعلامية والتوجيه المعنوي لأصحابه، وفيه أطلق اليمنيون مواقف مودتهم بهذه الشخصية الاستثنائية. قال أبو الهيثم البوتيهان الأنصاري في حرب الناكفين: قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار، نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القديد أولئك الكفار، كنا شعار نبينا وجثارهم يفديه منا الروح والأبصار، إن الوصي إمامنا وولينا برح الخفاء وباحت الأسرار.
2: لو جئت لتتبع من الذي قام يخطب مع الإمام علي أو بعد الإمام علي يؤيده في هذه الفكرة بحماس شديد، وجدتهم كثيرا منهم أو وجدت أغلبهم أو معظمهم اليمنيين. فمثلا عندما تحدث الإمام علي بذلك الحديث امبارة عمار بن ياسر العنسي الصحابي الجليل ليقول كلاما قويا جدا يهز مشاعر المغادرين والمجاهدين ويحثهم على القتال: قيس بن سعد من عباد الأنصاري، سهل بن حنين، مالك الأشتر المدحجي النخعي، عمرو بن الحارث الخزاعي وخزاعه تعود الى اليمن، حجر بن عدي الفتي حجر الخير، عدي بن حاتم الطائي وطي اصلها يمني وان سكنت في منطقه ما يعني اجا وسلمى ما بين نجد اليمامه والعراق، ايضا ابو زينب بن عوف الازدي وازد ايضا يمنيه، زيد بن حسين الطائي، يزيد بن قيس الارحبي الهمداني، زياد بن نضر الحارثي المرعبي، عبد الله بن بديل بن رجاء الخزاعي. كثيرون هؤلاء كانوا كما قلت يمنيين.
0: وها هو سيد همدان سعيد بن قيس الحمداني يزأر في وجه النافثين أهل الجمل غير مكترث بدموعهم وشبههم ما دام سالكا في سبيل الحق ومجاهدا مع من الحق معه يدور حيثما دار. ارتجز سعيد القائلا: أية حرب أضرمت نيرانها وكسرت يوم الوغى مرفانها، قل للوصي أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها، هم بنوها وهم إخوانها.
16: يجمع استشهد أو قتل صبرا في محبة الإمام علي عليه السلام، إذ كان بإمكان حجر أن يتبرأ من الإمام علي عليه السلام ويكون حلال، لكن تجلى ذلك في أن يقدم رأسه من أجل قضية، قضية أراد أن يوصلها إلى المجتمع. حين كان يصب الإمام علي على المنابر، حين يأتي الصحابي في حال ظاهر أصحاب محمد ابن عدو يمتنع عن ذلك، ثم يبتل فيصدمه إلى البدع وإلى الأمصار وإلى النواحي، أن يقدم رسالة إلى أن هذه السنة التي أراد معاوية يشرحها وهي لعن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر أنها سنة باطلة، وإلا ماذا الحجر الذي يغضب السماء تغضب السماء قبل أهل الأرض من التنهي يقدم دمه من أجل هذه القضية.
0: كان حجر الخير أكندي يرتجل في جهاده قائلا: يا ربنا سلم لنا عليا، سلم لنا المبارك الربيع، المؤمن الموحد التقي، لا خطل الرأي ولا غوية، بل هاديا موفقا مهديا، واحفظه ربي واحفظ النبي، فيه فقد كان له وليا، ثم ارتضاه بعده وصيا. كان عمرو بن العاص قد حدث القائد اليماني في الجيش معاوية للكلاع الحميري بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. فكان ذو الكلاع ينتظر مقتل عمار بن ياسر ليتبين الحق كما زعم، لكن المصيبة أن عمارا قتل في نفس اليوم الذي قتل فيه ذو الكلاع. فقال معاوية: لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقتل عمار أم بقتل ذي الكلاع.
2: بخلاف اليمنيين الذين انطلقوا مع معاوية في الشكل الآخر، هناك كان الشيخ شرحبيل من صمت الكندي وكان عظيما في الشام، وهناك ذو الكلاع الحميري وذو الضليل الحميري وغيره من زادات اليمنيين الذين كانوا يسكنون في الشام، انطلقوا مع معاوية على أساس قبائلي، على أساس يعني تقسيمات عراقية شامية، على أساس الشبهة التي ألقاها معاوية في أذهانهم، وهي أنه أهل العراق أو أن الإمام علي ذكر عثمان بن عفان. مثلا هذا شرحبيل بن الصمت الكندي كان كما قلت مطاعا في الشام، كانت له كلمة نافية. معاوية يريد أن يكسبه إلى صفه وأن يستجيب من خلاله قبائل الشام اليمنية، ماذا فعل به؟ استدعاه إليه، وفي الطريق ما بين مكان شرحبيل بن الصمت الكندي إلى دمشق الشام ترك له في كل قرية وفي كل مدينة رجالا يشكون عليه أن عليا ذكر اسمه. ما وصل إلى دمشق إلا ورأسه مملوء بأن عليا فعلا ذكر اسمه. فلما وصل إلى معاوية شرحبيل بن الصمت مغفل، يعني نوع من الطغرة، يعني لم يكن لديه الخبرة والبصيرة النافلة. لما وصل إليه قال: ماذا يعني قال عندي رسل علي تأمرني بالطاعة، قال: كيف تبايع لعلي مبدلة العثمان؟ والله لئن بايعت عليا لنقتلنك أو لنصيدنك من أرضنا.
0: كان البطل المدحجي مالك الأشتر النخعي أحد قادة الفتوحات في أرض الرافدين، قال عنه الإمام علي: كان لي مثل ما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: مر في يوم من الأيام على زياد بن نضر الحارثي المدحجي أيضا، وهو يحمل إلى فرقمت إلى عسكر، فقال: من هذا؟ يا زياد بن نضر. استلحم عبد الله بن هذيل الخزاعي اليمني أيضا هو أصحابه في الميمنة، فتقدم زياد رفع لأهل الميمنة رايته، قال رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع، ثم لم يمكثوا إلا شيئا قليلا حتى مروا بيزيد بن قيس الأرحبي الهمداني محمولا إلى العسكر، فقال العسكر: من هذا؟ قال: يزيد بن قيس. لما صرع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع، فقال العسكر: هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريم، ألا يستحي الرجل أن ينصرف لم يقتل ولم يقتل؟
0: هذا الالتقاء الفطري الأخلاقي تجسد في طرفي نهج المودة الخالدة بطريقة مبهرة. لما حاول معاوية وأهل الشام منع جيش الإمام علي من الوصول إلى نهر الفرات ليموتوا عطشا، وبينما كان الإمام يتفقد أفراد جيشه العطشا سمع مقاتلا يمنيا من مذهب يقول الشعر: أيمنعنا القوم ماء الفرات، وفينا الرماح وفينا الحجف، وفينا علي له صولة، إذا خوفوه الردى لم يخف، ونحن غداة لقينا الزبير، وطلحة حضنا غمار التلف، فما بالنا أمس أشت العرين، وما بالنا اليوم شاء النجف، فدبوا إليهم كبزر الجمال دوين الدميد وفوق القطف، فإما تحل بشط الفرات ومنا ومنهم علي الجير، وإما تموت على طاعة تحل الجنان وتحب الشرف، وإلا فأنتم عبيد العصا وعبد العصا مستدل النطف. فأصدر الإمام أوامره فورا في إزاحة معسكر معاوية عن شريعة النهر، فتحركت كتائب يمانية بقيادة الأشتر النخعي والأشعث الكندي اليمانيين فأزاحوهم. فقال بعض أصحاب علي عليه السلام: نمنعهم من الماء مثلما منعونا. فأبى سلام الله عليه وقال: في حد السيف ما يكفي.
2: عندما وصل جيش معاوية إلى صفين حاز شريعة النهر نهر الفرات عن جيش الإمام علي، أراد أن يمنعهم من الماء من العطش، رئيس سخيف استنكره كثير من البغلاء حتى من جيش معاوية، أحدهم المعرب للأهبة الهمداني يمني. كان هذا خطأ، هذا خطأ. راجع معاوية: يا معاوية سبحان الله، الآن سبقتم القوم إلى الفرات فغلبتموهم عليه، تمنعونهم عنه. وكان هذا المعربي من الأقبل كان صديقا ومؤاخيا لعمرو بن العاص. حتى عمرو بن العاص: هذا خطأ، لا يجوز، أما والله لو سبقوكم إلي لسبقوكم منه، أما تعلمون أن فيهم العبد والأجير والضعيف لا يسع أن تمنعوهم. هذا قال لهم هذا أول جور، فرفضوا بل غضبوا عليه وأرادوا أن يعني أن يتخلصوا منه، فتركهم وعاد إلى الإمام علي وكان رجلا ناسكا.
0: وفي أحد أيام صفين قال الإمام علي لصاحب اللواء همدان: اكرمي أهل حمص، فإني لم ألق من أحد ما لقيت منهم. فتقدم وتقدمت همدان وشدوا شدة واحدة على أهل حمص، فضربوهم ضربا شديدا متداركا بالسيوف وعمود الحديد، حتى ألجأوهم إلى قبة معاوية، فارتجز رجل من همدان عداده في الأرض وهو يقول: قد قتل الله رجال حمص حرصا على المال، وأي حرص، غروا بقول كذب وخرص، قد نفس القوم وأي نفس عن طاعة الله وفحوى النص.
2: كان كثيرون جدا من اليمنيين مع الإمام علي، منهم أويس الدرني الذي جاء فيه أحاديث وآثار تبين فضله، أويس الدرني المرادي، وكان من سادات التابعين، واستشهد مع الإمام علي في صفين. منهم كثيرون من البدريين من الأنصار البدريين: أبو الهيثم بن التيهان، خزيمة بن ثابت بالشهادتين، وكثيرون جدا. كان أيضا من هؤلاء سعيد بن قيس الهمداني زعيم قبيلة همدان، الذي قال فيهم الإمام علي: أنتم يا همدان درعي ورمحي، يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره.
0: لم يذهب رجال اليمن بالفضل كله في تلك المراحل التاريخية الهامة، بل كانت نساء من اليمن يقمن بواجب الجهاد والتحريض على القتال بجانب الإمام علي عليه السلام.
2: حتى نساء همدان، نساء همدان ونساء ملحي لهن دور. إذا جئت لتقرأ كتاب بلاغات النساء مثلا لابن طيفور البغدادي تجد أن هناك خطب وأن هناك مواقف عظيمة ورائعة سجلتها نساء همدان اليمنيات في صف الإمام علي، منهن مثلا الزرقاء بنت علي الوادعية التي تذكرها معاوية وأنها كانت تشكل توجيها معنويا حافزا مستنهضا لهمم الرجال، كانت تقول استلتها معاوية فاستدعاها من العراق إلى الشام لتحضر إليه. فلما وصلت سألها قال كيف حالك يا خالة وكيف كان مسيرك؟ قالت خير مسير. قال ألست راكبة الجمل الأحمر يوم الصفين تودين الحرب وتحضين على القتال؟ فما حالك على ذلك؟ فقالت له يا أمير المؤمنين إنه قد مات الرأس وبتر الذنب والتهم ذو غير ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر.
0: وذات يوم أعجب الإمام ببأس اليمنيين ولا سيما همدان، فقد جالدوا الفئة الباغية بالرماح والسيوف حتى أدركهم الليل. فعندئذ قلدهم الإمام بتلك القصيدة الأصماء أوسمة الفخر وكلله بتيجان الفضولة. ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر النحور دواني.
11: ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر النحور دوام تيممت همدان الذين هم إذا ناب أمر جنتي وسهام. فوارس ليسوا في الحروب بعزل غداة الوغى من شاكر وشبام. ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ورهم وأحياء السبيع ويام. ووادعة الأبطال يخشى مطالها بكل ثقيل بالأكف حسام. لهمدان أخلاق ودين يزينها وبأس إذا لوقوا وحد خصام. وجد وصدق بالحديث ونجدة وعلم إذا قالوا وطيب كلامي.

0: ولكنه من ضمن من مدح قبائل اليمن، ومن ضمن مدح من مدحهم من قبائل اليمن وأعطاهم ميزة كبيرة، قبيلة حمدان.
1: في النهروان خاض اليمنيون معركتهم تحت لواء الإمام علي ضد أولئك التكفيريين الخوارج، وقد دعا الإمام عليه السلام رجلا منهم يقال له رويبة بن وبر البجلي، فدفع إليه اللواء وأمره بالتقدم إلى القوم وهو يقول: لقد عقد الإمام لنا لواء وقدمنا أمام المؤمنين، نكر على الأعادي كل يوم ونشهد حربهم متواريين، ونضرب في العجاج رؤوس قوم تراهم جاحدين وعابدين. واستشهد في تلك المعركة مع الإمام علي 9 مجاهدين، 8 منهم كانوا يمنيين.
2: صنعاء لم تكن بعيدة عما يحدث في العراق والشام من معارك طاحنة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فاشتعلت نار الحقد في قلب معاوية بن أبي سفيان تجاه أولياء وأنصار الإمام علي عليه السلام من اليمنيين، فأراد معاوية أن ينتقم منهم وأن يضع حدا لهم وأن يشغلهم عن مناصرة الإمام علي عليه السلام. أرسل معاوية بشر بن أرضع العامري القرشي على رأس جيش إلى الحجاز واليمن، وأمره أن ينكل بشيعة علي وأن يقتلهم بلا رحمة ولا شفقة. نفذ بشر بن أرضع الأوامر الوحشية التي أصدرها معاوية بن أبي سفيان، فاعتدى على الأنصار اليمنيين في المدينة المنورة وحرق بيوت بعضهم، ومنها بيت أبي أيوب الأنصاري الذي يعتبر أول بيت سكنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وصل إلى اليمن بشر بن أرضع ذبح الطفلين جثم وعبد الرحمن ابن عبيد الله بن العباس، لقد ذبحهما في هذا المكان في جامع الشهيدين الذي بني فيما بعد ذلك مسجد سمي باسم الشهيدين، ولا يزال الاسم قائما إلى اليوم في صنعاء القديمة.
1: هذه السكين القديمة تركت أمهما اليمانية ابنة عبد المدان الحارثية والهة حيراء مسلوبة العقل متسطيعة الوجدان، ولم تصدق أنه بالفعل قد تم الاعتداء على براءة طفليها الصغيرين، فظلت تبحث عنهما في الشوارع وتنشدهما عند كل رائح وغاد، فلم تجد لهما حسا ولا سمعت ركزا، وظلت تردد ملهوفة حسرا: ها من أحس بابني اللذين هما كدرتين تشظى عنهما الصدف، حدثت بسرا وما صدقت ما زعموا من قتلهم ومن الإثم الذي اكترفوا، أنحى على وجهي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف.
2: نفذ بشر الأوامر الوحشية التي أصدرها معاوية له، فاعتدى على الأنصار في مدينة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يمنيون، وحرق بيوت بعضهم ومنها بيت أبي أيوب الأنصاري أول بيت نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله.
1: لقد ذبح بشر بن أرطأة 70 أبناويا وهمدانيا كانوا من محب الإمام علي عليه السلام، وحرق قرى اليمنيين وأفسد زروعهم

0: يضيف الإمام المحدث بن عبد البر في كتابه الاستيعاب أنه أيضا نفذ مجازر رهيبة بحق اليمنيين، وأغار على همدان فقتل منهم أمما. ولولا أن الإمام عليا أرسل جيشا من العراق بقيادة أحد فرسانه الصناديد، لتوسع بسر في جرائمه وتمادى في طغيانه. لقد فر بسر أمام جيش الإمام إلى معاوية في الشام. في إحدى ليالي رمضان وفي مسجد الكوفة نالت يد أشقى هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي من جبهة الإمام الشريفة. لقد وعى اليمانيون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وصارت وليهم لإعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا يدينون الله به إلى يوم القيامة.
1: حتى إذا تساءل سائل ما هي علاقة أهل اليمن بمحبتهم لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب، نقول إنما تعلقوا وأحبوا صاحب الأوسمة العظيمة التي ما جعلت لغيره، وإن حصل غيره على شيء من الأوسمة فإنما حصل على النذر اليسير ما لم يحصل عليه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو من لم يقرأ كتب السنن ومن لم يطلع في تاريخ الأمة الإسلامية.
0: عند تولي الإمام الحسن بن علي عليه السلام مقاليد الأمور بعد أبيه، استمر ولاة أبيه اليمانيون ولاة له كما كانوا لأبيه، ورغم أن أهل العراق كانوا قد أخلدوا إلى الدنيا ومالت بهم إلى الدعة والسكون، ولمع في أبصارهم بريق الدراهم والدنانير التي كان يشتري بها معاوية الذمم، فخذلوا الإمام الحسن. رغم كل ذلك فقد حافظ اليمنيون على موقفهم من علي وغنيه، وكانت لهم مواقف جديرة بالإشارة والإشادة. نزى بنو أمية على أمر هذه الأمة بالسيف والمال، فأثخنوا جسد الإسلام بجراحات الانحرافات الخطيرة، واستعادوه مصلوبا على أعواد الجاهلية. فهب الإمام الحسين ومبادئه وأخلاقه وثورته باستعادة الدين والإسلام في صورته الناصعة والقوية. وإذا كان قد أصاب بعض اليمنيين ما أصاب الأمة من وباء السكوت والخنوع، إلا أن الاتجاه الفكري العام لليمنيين في اليمن والعراق ظل كما هو. ولهذا كان معظم أنصار الحسين عليه السلام في كربلاء منهم. نزل ابن عقيل سفير الحسين عليه السلام في دار هاني بن عروة المرادي المفحجي اليماني، وجعل يأخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام سرا، ويكتب أسماءهم ويأخذ عليهم العهود والمواثيق، حتى بيع مسلما 120,000. لكن لما علم عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل وجه بالشرط يطلبون مسلما، وطلب من هاني أن يخبره بمكان مسلم بن عقيل، فرفض هاني أن يتحدث بمكانه، وقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها لك أبدا لتقتله.
2: ففي معركة كربلاء وفي يوم عاشوراء وعلى أرض كربلاء استشهد في يوم عاشوراء بكربلاء مع الإمام الحسين 87 شهيدا، منهم 54 شهيدا من اليمانيين. من هؤلاء وهم كثر، نعدد بعضهم، من هؤلاء عابس بن شبيب الشاكري، وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، وحبش بن قيس النهمي، وكذلك أيضا الحجاج بن مسروق الجحفي، وجندب بن حجير الخولاني، والقائمة تطول ب54 شهيدا من أهل اليمن كانوا مع الإمام الحسين بن علي عليه السلام.
0: أدار الأمويون البلاد الإسلامية بطريقة تختلف عن طريقة الإسلام ونواميسه، وضاهوا حكومات الأباطرة، وطال الشعوب الإسلامية منهم ظلم شديد. وبالتأكيد فقد طال اليمانيين القسط الأكبر من ذلك الظلم، كما سعى ولاتهم في اليمن إلى إبعادهم عن ولاية الإمام علي وأهل بيته، كما فعلوا في بلدان أخرى أيضا. وتحت الضغط الأموي في العراق والشام والحجاز، عاد بعض تلامذة الإمام علي إلى بلدهم اليمن.
2: بسبب الضغط الأموي في العراق والشام والحجاز، عاد بعض تلامذة الإمام علي عليه السلام إلى بلدهم اليمن. من ضمن هؤلاء الذين عادوا ومن أبرزهم حجر بن قيس المدري الحجوري، الذي روى عن جمع من الصحابة وعن الإمام علي عليه السلام، وقد صحب الإمام علي أياما طويلة، ثم حمل علمه إلى اليمن، الذي أصبح هذا الشخص فيما بعد خطيب جامع صنعاء المعروف الآن بالجامع الكبير بصنعاء. ومن هؤلاء التلامذة الذين نقلوا علم الإمام علي عليه السلام إلى اليمن سعيد بن النمران الناعطي، أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، وقد كان الإمام علي عليه السلام عينه ومساعدا لواليه على اليمن عبيد الله بن عباس. وحينما عاد إلى الكوفة، كان هذا الشخص قاب قوسين أو أدنى من المذبحة التي نفذها معاوية بحق الصحابي الجليل حجر بن عدي وأصحابه، لولا أن أدركته شفاعة أحد أقرباء. ومن هؤلاء أيضا أبو خليفة القاري، الذي ربما لم يعجبه البقاء في الكوفة والعيش بها لذات الأسباب السابقة، فقرر العودة إلى صنعاء وأقرأ في صنعاء القرآن، وكان له مسجد معروف باسمه ومنسوب إليه. ومن تلامذة الإمام علي عليه السلام الذين انتقلوا إلى اليمن وحملوا علم الإمام علي إلى اليمن حنش بن عبد الله الصنعاني، الذي تتلمذ على يد الإمام علي عليه السلام وعلى يد ابن عباس، وأقام معه بالكوفة، وعاد إلى صنعاء واليا عليها في أيام ابن الزبير. وبهذا تتبين منابع الأفكار والمبادئ والرؤى العلوية التي تدفقت على اليمنيين وعلى اليمن، وسنجد كثيرا منها عند تلامذتهم اللاحقين، التي لا تخرج في مجملها عن طريقة أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ولعل أبرز مثال على اليمني في عهد الأمويين الإمام طاووس بن كيسان اليماني الهمداني الخولاني بالولاء. أدرك الإمام علي بن أبي طالب وسكن الجند، وكان له مسجد في صنعاء ينزله إذا قدم، وخلف تلامذة في الجند وفي صنعاء. ولما توفي في مكة، تأثر الإمام عبد الله بن الحسن الكامل بمصابه، وحمل السرير على كاهله، فسقطت قلنسوته وتمزق رداؤه. وهذا يبين متانة العلاقة الحميمة بين طاووس قدوة اليمانيين في عصره وبين أهل البيت، وعلى رأسهم الإمام الكامل عبد الله بن الحسن. وكان يضرب المثل بطاووس في ابتعاده عن الأمراء والسلاطين ومجابهتهم بكلمة الحق بقوة شامخة وثبات مدهش. تذكر المصادر التاريخية أنه أتى هشام بن عبد الملك، فلما دخل عليه خلع عليه،
3: السلام على هشام، اقتلوه.
4: تمهلوا تمهلوا مولاي، انك في حرم الله وحرم رسوله.
3: مولاي، انه طاووس اليماني، واخشى ان تقتله فتتكالب علينا القبائل العربية.
4: ما
5: الذي حملك على ما صنعت يا طاووس؟
6: وما الذي صنعت؟
5: ما الذي صنعت؟ خلعتنا عليك بحاجية بساطي، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المسلمين، وجلست بإزائي بغير إذني، وتقول ماذا صنعت؟ ويحك.
6: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي الله العزيز القدير 5 مرات في اليوم، ولا يعاقبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تقبل يدي، فإني سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يقبل يد أحد إلا الرجل يقبل امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. أما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فإن كثيرا من الناس غير راضين بحكمك، فخشيت أن أكذب. أما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت عليا عليه السلام يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام.
5: يا طاووس عدني،
6: يا هشام، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته.
2: في العصور العباسية سادت علاقة سيئة بين اليمانيين والسلطة العباسية بسبب تمسك اليمانيين بالمواقف والأخلاق التي تعلموها من الإسلام على يد الإمام علي عليه السلام. فقد أرسل أبو جعفر المنصور المتوفي سنة 158 للهجرة جيشا بقيادة معن بن زائدة الشيباني، فأقرب مدينة المعافر الحجرية اليوم، وقتل من أهلها نحو من 2000 رجل، كما قتل عبد بن يحيى الحضرمي وكثيرين من أهل حضرموت. وطلب أبو جعفر المنصور منه أن يبسط السيف في أهل اليمن، فنفذ ما أراد منه.
0: ولما ثار الإمام محمد بن إبراهيم بن طباطبا سنة 199 هجرية ضد المأمون العباسي، دانت بحكمه اليمن. وما كان له ذلك إلا لأن البيئة اليمانية كانت دائما تهتف بالمبادئ والأخلاق العلوية، وتتشوق لعدالة حكومة الإمام علي عليه السلام. من جانب آخر، لم تستقر من المذاهب الإسلامية في اليمن إلا تلك المذاهب التي كانت على علاقة وطيدة بالإمام علي عليه السلام، إنهم الزيدية والشافعية.
7: نجد بأن الصوفية في اليمن لهم مشارب ولهم طرق، سواء في حضرموت أو في المناطق السفلى، محافظة تعز، محافظة الحديدة، محافظة إب، جميع طرقهم ترجع إلى الإمام علي عليه السلام.
0: في القرن الثالث الهجري تتوجت العلاقة المتينة بين اليمن وأهل البيت باستقدام اليمنيين للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من الرسل في الحجاز لإصلاح ما خلفته الفتنة بينهم من حروب واقتتال. ووصل حكمه صنعاء وذمار لما رأى اليمنيون فيه نموذج الحاكم العادل لما يحملونه من ثقافة المودة والولاء. وفي رد الدعام ابن إبراهيم الأرحبي لزعيم همدان ما يفيد تشيعهم وموالاتهم، استدلالا بحديث الولاية في غدير خم: ومن هذا التاريخ أسست ما عرف بدولة الأئمة الزيديين. يقول العلامة المصري محمد أبو الزهرة عن الإمام الهادي إنه عمل على نشر العدالة بكل شعبها، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وأنه سار في حكم اليمن على سنة العدل، مما جعل الأهديين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام ومصدرا لعهد الخلفاء الراشدين، وأنه لم تكن شهرته بحكمه العادل فقط، بل كانت أيضا بعلمه وفقهه.
2: ومن أبرز الأئمة بعد الإمام الهادي عليه السلام الإمام عبد الله بن حمزة المتوفي سنة 614 للهجرة، الذي أسس نهضة علمية وفكرية وجهادية عظيمة، وكذلك الإمام القاسم بن محمد المتوفي سنة 1029 للهجرة، الذي أحيا الله به الدين والجهاد، وحرر اليمن بجهاده وجهاد أولاده من بعده من ظلم الحكم التركي.

0: استمرار أئمة أهل البيت عليهم السلام في اليمن كان ضمانة لاستمرار منهج الإسلام المحمدي الأصيل الذي ينتجه مع تراث اليمنيين في مودتهم للإمام علي عليه السلام.
1: بارتباط اليمنيين بفكر أهل البيت الذي هو فكر القرآن وفكر الإسلام ونبيه الكريم، تشكلت هوية اليمانيين الإيمانية وانعكست عليهم أخلاقا وقيما وسلوكا وتعاملا. فإن ذلك لأن هذا الشعب تلمذ على أعظم رجال الأخلاق وقادة الإسلام، واحتضن أفضل منهج وخير طريق وأقوى معقال وأحسن فعال. أستاذنا هو سفير رسول الله الذي علمنا الأخلاق كيف يجب أن تكون فينا واقعا قويما، وعلمنا الإسلام كيف يكون فينا سلوكا مستقيما. هذا الرجل الذي أحببناه وأحبنا أسلمنا على يده في غضون يوم واحد، وقد امتنعنا على غيره شهورا، فشغف به اليمانيون حبا وعشقا مذ عرفوه. ومن مظاهر المودة الخالدة أنه لا يخلو بيت من بيوت اليمنيين إلا وفيه اسم محمد وعلي.
2: سمى الناس أبناءهم علي بكثرة، حتى البعض منهم ربما على 30 اسم، وهو لا زال علي ابن علي ابن علي ابن علي وما إلى ذلك. كل هذا دليل عمق الإعجاب شخصية الإمام علي والمحبة لهذه الشخصية والتقدير لهذه الشخصية وتجذر هذه الشخصية في ولدان الإنسان اليمني. كذلك الأسماء، ما من بيت إلا تجد فيها اسم الإمام علي، اسم فاطمة، اسم الحسن الحسين. لا أعتقد أن أكثر يعني اسم منتشر في العالم هو في اسم علي هو في اليمن.
1: سجلت الذاكرة الشعبية في مناطق مختلفة من اليمن شماله وجنوبه حضورا وجدانيا قويا وطاغيا للإمام علي عليه السلام، ولا زال الناس ينسبون إليه مناطق وعيونا وآبارا وآثارا جميعها توحي بالاعتزاز بقوته وشجاعته وفضله والتيمن والفخر والتماس البركة.
2: اليمنيون بكافة مذاهبهم ومشاربهم وبصوفيتهم وبزيديتهم كلهم يرجعون إلى الإمام علي عليه السلام. حتى نجد في محافظة تعز نجد إذا وجدوا ضربة في الجبل قالوا ضربة الإمام علي، ولا زال موجودة إلى حد الآن في المسبح سمى ضربة علي. يعني من شدة انبهارهم بشجاعة وعظمة الإمام علي إذا وجدوا ضربة في أي جبل قالوا ضربة الإمام علي، إذا وجدوا الدعسة شبيهة بدعسة إنسان قالوا دعسة الإمام علي. ما أكثر المناطق التي سموها باسم الإمام علي، سواء باسمه الموجل والمعظم لديهم أو باسمه الفرد، عين علي وبير علي وجبل علي وأبيار علي وأشياء حمام علي وأي شيء كان مميز ينسبوه إليه. يعني حمام علي مثلا تعتبر من أجمل المناطق المميزة ومن أخصب المناطق في اليمن.
1: ومن آثار تلك العلاقة الجميلة بين اليمانيين والإمام علي عليه السلام أنك ترى في بعض مساجدها شعار الخمسة أهل الكساء، وإن حضرت خطبة فلا يغيب عن سمعك في خاتمتها الصلاة على الخمسة.
3: وأشجع لكل طاعن وضائق أبي العشرة الأطايب الليل الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى سكن الحوضة طلحة المصطفى فاطمة الزهرة، وعلى أمي خديجة الكبرى، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: يسأل الكثير لماذا مثلا يفرد خطباء الجمعة ذكرا
4: خاصا بالإمام علي وإشادة بمناقبه لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو البيان الشرعي لمكانة هذه الشخصية العظيمة وتبيين لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سئل النبي صلوات الله عليه وعلى آله: قد عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. وفي مقدمة آل محمد هذه الشخصية العظيمة الإمام علي بن أبي طالب، النموذج والمثال الحي للتربية النبوية الخالصة المحضة. فعندما يفرد الخطباء والمتكلمون والوعاظ والمنشدون والشعراء والقصاص حيزا خاصا بالإمام علي في مواضيعهم، فإنما يفردون للعظمة في أبهى صورها التي تجلت في شخصية هذا الإنسان العظيم الذي هو تربية نبوية خالصة.
1: ولا يغيب أبدا ذكر الإمام علي وأهل البيت في مناسبات اليمنيين حزنا وفرحا، في الأعراس والعزاء. ففي الأعراس لا يخلو المقيل ولا الزفة من المدائح النبوية والقصائد العلوية.

0: وبعده النص على فضل الإمام علي عليه السلام، فتنساب إلى مسمعك مع كل مطلع من مطالعها، موصولا بذكر الخمسة أهل الكساء، ممزوجا بلحنها العذب ومشربها الصافي.
1: أسألهم الله أيهم أخ النبي.
0: وفي العزاء وعند تشييع الجنائز تسمع ذلك التهليل المدوي: محمد رسول الله، علي ولي الله، إلى آخره. لقد خالط ذكر الإمام علي حياة اليمنيين اليومية والاجتماعية مخالطة اللحم للعظم.
2: علي ويا لك من علي،
3: علي ويا لك من علي،
2: علي مسمى حيدرة،
3: علي مسمى حيدرة،
2: قسم بسيف عاشرة،
3: قسم بسيف عاشرة،
2: من الطغاة الفاجرة،
3: من الطغاة الفاجرة،
2: علي ويا لك من علي،
3: علي ويا لك من علي،
2: علي مسمى حيدرة.
4: مثلا عندنا في نسمع في الريف وفي المهاجر عندما يقوموا بالزراعة وأعمال البناء وكذا، حتى لو لم يكن العمل عمل شاق أو شيء، لا بد من ذكر الإمام علي. فتجد في كثير من المناطق سمعنا وكذا: علي يا لك من علي، علي تسمى حيدرة، علي بن طالب يا علي. ودائما علي يذكر في على لسنة الناس في كل لحظة، مستحضر في العمل، في البيت، في العبادات، في حتى ربما في الأكل. الإمام علي مذكور عند الناس.

0: وأما المناسبات التي تحفل بذكر الإمام علي عليه السلام فهي في صدارة الأولويات البالغة بالنسبة لأهل اليمن، كذكرى ميلاده وذكرى استشهاده، وما بينهما عيد الغدير.
1: ونحن هنا وفي هذه المناسبة الكريمة الجليلة، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته.
0: ولا زال اليمنيون يحتفلون به منذ مئات السنين.
2: مرحبا بكم في صاحب مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.
0: وكل ذلك يكون في حشود هائله وتجمعات ضخمه تعرب عن مدى العشق المتجذر في القلوب والود الكامن في الارواح الذي لا يمكن ان يمحي مع تعاقب الزمن وتوالي الشدائد والفتن.

0: ألسنة الشعراء والأدباء اليمنيين، فهذه حكاية قديمة جديدة لا تنتهي.
1: على الأسد ويطمحون بنصر في معاركهم.
2: لم يكن هناك بلد في العالم العربي والإسلامي امتلك ناصية البيان ووجهها ببوصلة الأدب والوجدان كما فعل كما هو في المجتمع اليمني. ولو جمعنا الشعر اليمني في الإمام علي كرم الله وجهه لثلاث سنوات فقط، حتى ولو الثلاث سنوات المتأخرة، لوازى كل ما قال شعراء العرب في الإمام علي. الإمام علي كرم الله وجهه استعرضه الكثير من الشعراء، فمنهم الكثير كحسان بن ثابت ومحمد بن عبد الله الحميري وقيس بن سعد بن عبادة ودعبل بن علي الخزاعي والسيد الحميري ونشوان الحميري والإمام عبد الله بن حمزة الحسني وغيرهم الكثير عبر العصور حتى نصل إلى عصر ابن هتيم في القرن السابع الهجري، ثم عصر الإمام يحيى بن حمزة الحسيني بكل ما في عصره من شعراء، ثم بعد ذلك العصر الذي يليه وهو عصر الإمام أحمد بن يحيى المرتضى وما فيه من أدب، ثم نصل إلى عصر الإمام شرف الدين الذي كان فيه الكثير من الشعراء الذين مدحوا الإمام علي، ثم إلى عصر الدولة القاسمية الذي برز فيها شعراء كثير كإمام وأمير شعراء اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل الذي أبدع في الإمام علي شعرا جيدا وسلسا ومتميزا. كذلك هناك نموذج آخر هو نموذج مدرسة محمد بن إسماعيل الأمير القحلاني الصنعاني وقصيدته المشهورة التي مطلعها تحفة تهدى لمن يهوى عليا من رقى شأوا من المجد عليا وتحيي كل حي صادق قلبه مغرى بمن حل الغرية وتنادي كل ناد حافل بلسان ينشر المسك ذكية لم يكن من مسك دارينا وقد ملأ الدارين مسكا معنوية وقد امتاز أهل اليمن بهذا الفن الذي يكاد أن يحصر عليهم وهو فن العلويات ومدح الإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام.